رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس، على موجة الاف ام 959 899، من قلب عدن ينبض صوتنا.

حسنك يا حياتي عيني ما شافت مثيل مثل حسنك يا حياتي عيني ما شافت مثيل ايش اقول لك ايش اوصف كل شيء فيك جميل ايش اقول لك ايش اوصف

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

يبدأ الصباح وهنا تستمر الحكاية. عادني الغد، صوت كل الناس، 899 و959.

مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: ما يدعيك بغض أو قبل شمسك دعت الأوطان حين أدعيك بغض أو قبل شمسك أستجيب الآن يا فؤاد المعتاد في بك النسيان
1: في الجبال الشوارع

صغير في سواد العين، انت من نخويل، انت في الشباب الاخضر تقطف الاطفال.

المراعي والجبال السود واللي جاب موت انت ما زلت واعي ذاكر الرجال.

مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.

علمنا بك فاحنا قللنا واستد بناه عزم رجالنا أممنا بك فاحنا قللنا واستد بناه

واشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. واشرح له سبب سقمي.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: في تغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخميس يا أهل عدن، يا أهل مدينتنا الجميلة. صباح آخر يوم في أسبوعنا، صباح نسمات غير في هذا الوقت تحديدا، لأنه مثل ما احنا عارفين شايفين في بدأت كذا كم نسمة باردة ترافقنا في بداية الصباح. صباحنا بإذن الله تعالى يكون محمل بكل خير وعافية، صباحنا فرح نقدر نقول من تعب وحكايات أسبوع طويل كان ربما محمل ببعض الهموم على البعض، والبعض أيضا كان ربما قد محمل معاه بالتعب. فلذلك خلوا صباحنا اليوم يكون برواق، خلوا صباحنا اليوم يجي معانا بشوية على مهله مثل ما بنقول هكذا، قلص شاهي حليب مثل ما تعودنا مع أصحاب عدن، نسمة حلوة في هذا الصباح، وكمان كلمة طيبة ممكن إن تغير الجو وتغير مزاج يوم كامل. يسعد صباح أصدقائي حاليا ناصر فائز وديانا سلطان.
1: يسعد صباحك يا دينا، وأجوائك أجواء تشرين بمناسبة أنه إحنا خلاص ودعنا سبتمبر العزيز. نعم. نلقاه بعد عام من الآن، أما الآن يعني نرحب بتشرين وأجواء تشرين المعتدلة، وقليل قليل مستمعينا يمكن مع هفات النسيم وهكذا بنشعر أنه الأجواء فعلا تتلطف بشكل كبير جدا. وعلى قولة فيروز رجعت الشتوية، طبعا أيوه. إحنا في عدن الشتوية عندنا حاجة خفيفة كده نسمة، فالحمد لله. وطبعا مستمعينا نصبح عليكم ونصبح على كل أصدقائنا الذين يتابعونا ويستمعون لنا دائما على موجاتنا 959 وكذلك 899، ولكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك وحلقة نهاية الأسبوع.
0: نعم يا ديانا، فلذلك رسالتنا الصباحية أنا أحب أقولها بأنه حاصلة معي من موقف حقيقة وأنا جاية اليوم، وتحديدا في هذا الصباح. احنا بنعرف انه المدارس على الابواب حاليا وهي رجعت وكل الاولاد أيوه. بيروحوا، فالشي اللي لفت نظري انه كان في رجال يعني ماشي مع بنته حقيقة، وهو حامل الشنطة وهو بيمشي معاه، فصادف صديقه فبيصبح عليه صباح الخير وبيقول له انت جالس بتدلع، قال له ايوه خلينا ادلع هي تستاهل الدلع. فبعدين جاوبه صاحبه بنفس الطريقة، قال له فعلا هي تستاهل الدلع، لانه لما بتكبر هي اللي بتشيلك وبتبقى معك وبترجع لك هذا الدلع أضعاف. فالشيء الجميل في هذه الناحية إحساس الأب بأنه فعلا بنته بأنها كانت تستحق هذه الأشياء، وهو يعني بيرافق من الصباح للمدرسة وحامل الشنطة، أشياء بيبقوا الأطفال بيتذكروها لما بيكبروا. يعني فعلا الآباء والأمهات هم اللي بيصنعوا طفولة أبنائهم، مش بالضرورة هذه الطفولة تكون محملة بكثير من الهدايا، بكثير من الألعاب، بكثير من الأشياء اللي لا تمد أحيانا بإحساس الأمومة أي مشاعر أو أي شيء. يكفي بأنه تكونوا معاهم في هذه الظروف. الطفل بإيش يحتاج؟ يحتاج أب واقف معاه في هذه الناحية، بيحس أبوه بيحس أمه. فهنا أنت بنشوف الأم صحت من الصباح جهزت بنته أو ابنه، رتبتهم وسوت لهم ما بنقولش اللانش بوكس، هذا تبع زمان يعني، ده خلونا تبع زمان لما كانت أمنا بتعمل لنا الكيس الحراري يا ديانا، لو كنا بنجي عليه من زمان. فكانت في أشياء بسيطة بس كنا بنحس فيها بقيمة آبائنا، كنت بتحس بالحضن لما بتجي تحضن فيه أبوك أو أمك في كثير من الأشياء اللي فعلا فيها كمية مشاعر وأحاسيس.
1: فعلا، ويمكن حب الآباء للأبناء مش مجرد ربما هذه من الأشياء أو مجرد عاطفة، وإنما هي وقود الطفل، يدفع الطفل يواجه العالم بثقة وبثبات. بتشوف الطفل اللي أبوه وأمه دائما بيحبوه بيعتنوا فيه بتلاقيه واثق من نفسه يا دينا، بتلاقيه إنسان طبيعي. لكن أي طفل ربما في مشاكل في البيت، ربما الأب أو الأم مهملين لأطفالهم، بتجدي إنه عايش في ربما في عنف، بتلاقي عايش على جنب، بتلاقي يمكن على ملابسه، بتلاقي في سلوكه، هذا كله يعني بتكبن أو على مصطلحي أنا بتراكم في وجدان الطفل. لما يكبر يا دينا بيفرغ هذه السلبية بطريقة أخرى، سواء كان في المجتمع أو في منزله.
0: صحيح.
1: ودائما ما نقول مستمعينا أطفالنا أطفالنا أطفالنا، إذا أحسننا لهم لما نكبرهم أيضا بيحسنوا لنا. فإحنا مش مطالبين يعني أي أب ما قدمش عياله أو أطفاله لا حب لا اهتمام لا حنان، فما بيجيش في نهاية عمره لما يكون كبير بالسن ويقول ليش عيالي يعني بيعقونا، ليش ما بيسمعوش الكلام، ليش وليش ليش. أنت أصلا هل قدمت لهم هذا الحب والاحتواء وهم أطفال؟ لما بتقدم تلقائيا الله سبحانه وتعالى ربما رح يجزيك في يعني بتعاملهم، ودائما ما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
0: فعلا يا ديانا، فلذلك في نهاية هذه الرسالة الصباحية بنقول خلوا بالكم فقط من أولادكم، أعطوهم من الحب والاهتمام الأشياء اللي بيستحقوها، لأنه ديانا قالت إنه فعلا كيف أنت بتبحث عن شيء في الكبر وأنت ما زرعته بأولادك من وهم أطفال. فلذلك حنوا على بعض وحنوا على أطفالكم وسيبوا مشاكل الدنيا اللي بتحصل، خلوا بينكم وبين هؤلاء الأطفال مثل الباب اللي تسكر فيه أنت كل مشاكلك وتبقى عنده بفرحك فعلا، بعيدا عن أي هموم. فلذلك مستمعينا متابعينا حبايبنا، هو الخميس حاليا وأكيد محضرين لكم حلقة غير في هذا اليوم، ويلا يا ناصر نشوف أغنيتنا الصباحية في يوم الخميس.

0: ورجعت الشتوي ورجعنا لكم مستمعينا بعد هذه الأغنية وإلى فقراتنا الثابتة وأولاها نشرة الطقس. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الخميس الموافق الأول من تشرين الأول أكتوبر. ونبتدئها في معك يا دينا في المناطق الساحلية.
1: نتمنى بأنه يكون هذا الطقس مختلف في بداية هذا الشهر بإذن الله تعالى، والمناطق الساحلية والقريبة منها طقس غائم جزئيا إلى غائم، حار ورطب مع احتمال هطول أمطار. يا سلام، بدأت الأمور تصبح حلوة مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى والمناطق المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم، احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبيان شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: ناخذكم لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا، ونبتديها في المناطق الساحلية والقريبة منها. أولها مدينتنا عدن، سجلت العظمى 36 والصغرى 30. حالة الطقس ورياح في عدن صحو غائم جزئيا، حار نهارا معتدل ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عن خور المكلا في العظمى 31 والصغرى 27، وحالة طقسها مشابهة لعدن ولكن أمطارها خفيفة.
0: نعم، وإلى الحديدة العظمى 37 والصغرى 29، حالة طقسها كالمكلا لكن يوجد أمطار رعدية في الحديدة.
1: أما عن سقطرى في العظمى 35 والصغرى 27، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة.
0: نعم، وإلى المخا العظمى 37 والصغرى 29، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، أمطار عادية، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: أما عن الغيضة 31 في العظمى والصغرى 25، وطقسها أيضا مشابه لباقي المناطق ولكن أمطارها خفيفة.
0: إلى زنجبار العظمى 36 والصغرى 28، حالة الطقس كعدن صحو غائم جزئيا، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: وآخر المناطق الساحلية معنا لحج، وفي العظمى سجلت 37 والصغرى 27، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية سيئون، العظمى 39 والصغرى 20، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: أما عن مأرب في العظمى 37 والصغرى 22، حالة طقسها أيضا مشابهة لسيئون تماما.
0: إلى عتق وبيحان كليهما متشابهان، متشابهتان العظمى 36 والصغرى 21، حالة طقسهما صحو غائم جزئيا، حر نهارا معتدل ليلا، ورياح معتدلة.
1: أما المناطق الجبلية أولاها صنعاء في العظمى 29 والصغرى 12، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، معتدل نهارا، بارد نسبيا في الليل، والرياح خفيفة.
0: إلى الحالمة العظمى 32 والصغرى 17، وحالة الطقس والرياح في تعز صحو غائم جزئيا، أمطار عادية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة.
1: وكالعادة إحنا دائما بنتغزل بها أجواء دمار، فبنشوف هذه المرة دمار في العظمى 27 والصغرى 10. أما حالة الطقس في دمار غائم جزئيا إلى غائم، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
0: يعني بشكل عام المناطق الجبلية بدأت تنخفض.
1: أيوة
0: كثير، الله يعينهم اللي منشوفها 7 8 12 10 احنا ما بنوصل لدى الرقم اطلاقا. الى الضالع العظمى 31 والصغرى 19، حالة الطقس في الضالع صحو غائم جزئيا، امطار متفرقة، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة.
1: والان الى ابل خضيرة في العظمى يا ناصر 29 والصغرى 14، حالة طقسها هنا غائم جزئيا الى غائم، امطار رعدية، حار نهارا معتدل ليلا، وبارد في الليل.
0: أما البيضاء العظمى 29 والصورة 14 كئب، وحالة الطقس رياح في البيضاء غائم جزئيا إلى غائم حار نسبيا نهارا، بارد ليلا ورياح خفيفة.
1: وفي قسم التنبيهات والتحذيرات نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
0: كانت هذه النشرة مستمعين من إعداد قاسم شكيب الطيب، وهي مقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن.
1: والآن إلى نشرتنا التالية، ألا وهي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة اليوم من هذا، وأعيد وأكرر المرة الثانية بأنه هذه الأسعار في سوق الجملة ربما تختلف نوعا ما في المحلات، خليكم كذا مركزين معايا. ونبدأ بالخضروات وأولى المحاصيل معنا يا ديانا.
0: البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 18000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام أيضا ب 19000 وسعر الكيلو 1000 ريال.
0: البصل الأحمر 25 كيلوغرام من 44000 وسعر الكيلو من 1800.
1: أما عن الجزر 5 كيلوغرام ب 5000 وسعر الكيلو 1000 ريال.
0: البامية 6 كيلوغرام من 15000 وسعر الكيلو من 2400.
1: أما عن الباذنجان 16 كيلوغرام ب 14000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
0: والكوسة 18 كيلوغرام من 16000 وسعر الكيلو من 900.
1: أما عن الخيار 16 كيلوغرام ب 16000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: البيبر 6 كيلوغرام من 9000 وسعر الكيلو من 1500.
1: أما عن البسباس 25 كيلوغرام من 22000 وسعر الكيلو 800 ريال.
0: كوبش كبير الحبة من 2800.
1: أما عن الفواكه حاليا معنا الموز 30 كيلوغرام من 23000 وسعر الكيلو 800 ريال.
0: الباباي 24 كيلوغرام من 12000 وسعر الكيلو من 500.
1: أما عن الخرمش وهو العطف فاكهتي المحببة 20 كيلوغرام من 35000 وسعر الكيلو 1800.
0: إلى عنب رازق 20 كيلوغرام من 40000 وسعر الكيلو من 2000.
1: يا ديانا شوف الليمون برضه كمان لازال في الارتفاع 16 كيلوغرام من 65000 وسعر الكيلو ب 4000 ريال
0: على الأسف. أما الجوافة 18 كيلوغرام من 28000 وسعر الكيلو من 1600.
1: أما عن العنب الأسود 20 كيلوغرام من 38000 وسعر الكيلو 1900.
0: الرمان 20 كيلوغرام من 40000 وسعر الكيلو من 2000.
1: والتفاح 20 كيلوغرام من 45000 وسعر الكيلو 2500.
0: الفرسك 20 كيلوغرام من 30000 وسعر الكيلو من 1500.
1: وآخر الفواكه معنا العنب العاصمي 20 كيلوغرام من 35000 وسعر الكيلو 1800.
0: كانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: سهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية.
1: وهي رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم وهذا الجدول، ونبتدئها في رحلة 512 أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
2: نعم يا ديانا، وفي الرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا ووصلت عدن في الساعة 8 صباحا.
1: 532 أقلعت من عدن في 4 فجرا ووصلت إلى الرياض في 6 صباحا.
2: أما عن الرحلة حاليا المتواجدة معنا هنا 533 وتقريبا هي تكملة الرحلة السابقة، تقلع من الرياض أو أقلعت من الرياض في الساعة 7:15 صباحا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 9:15 صباحا.
1: أما الرحلة 524 أقلعت من عدن في 8 صباحا وستصل جدة في 10 صباحا.
2: وتكملة الرحلة أيضا 525 تقلع من جدة في الساعة 11 صباحا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 1 ظهرا.
1: رحلة 430 أقلعت أو ستقلع من عدن في 9:30 صباحا وتصل الغيضة في الساعة 11 صباحا.
2: وفي الجانب الآخر من الرحلة 430 تقلع من الغيضة في الساعة 12:45 ظهرا وتصل إلى سقطرة في الساعة 1 ظهرا.
1: وتكملت هذه الرحلة من سقطرة في 1:45 ظهرا وستصل إلى الغيضة مرة أخرى في الساعة 3 عصرا.
2: نعم يا ديانا، وهذه الرحلة أيضا تقلع من الغيضة في الساعة 3:45 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 5:15 مساء.
1: الرحلة 602 تقلع من عدن في 10 صباحا وتصل القاهرة في الساعة 1:30 ظهرا.
2: والرحلة 605 تقلع من القاهرة في الساعة 2:30 ظهرا وتصل إلى سيئون في الساعة 6:15 صباحا.
1: أما الرحلة 514 تقلع من عدن في الساعة 3 عصرا وتصل جدة في الساعة 5 مساء.
2: والرحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 6 مساء وتصل إلى عدن في 8 مساء.
1: الرحلة 610 تقلع من عدن في 6 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 ليلا.
2: والرحلة 611 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 2 فجرا.
1: الرحلة 604 تقلع من سيئون في الساعة 7:15 مساء وتصل القاهرة في الساعة 11 مساء.
2: وآخر الرحلات معنا 603 تقلع من القاهرة في الساعة 11:59 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا من اليوم التالي. ونتمنى للجميع رحلات الوصول الآمن.

0: وعدنا إليكم مستمعين إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد لهذا اليوم الأول من تشرين الأول. حلوة دي،
1: حلوة جدا، احنا مبسوطين فيه.
0: نعم، 21 من ربيع الآخر.
1: نعم يا ديانا، وكالعادة البداية من الصفحة الأولى وأبرز العناوين معنا. اشتداد المعارك في جبهات تعز ولحج، والجيش يعلن تنفيذ 414 استهدافا خلال 24 ساعة.
0: محمد بن سلمان: السعودية تدعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد والتصدي لاعتداءات الحوثيين.
1: ومحافظ عدن يبحث أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإعمار.
0: نقل عدن ينفي فرض اشتراطات على لواصق الباصات ويؤكد مجانية ولا ترتبط بموديل المركبة.
1: ممتاز هذا الخبر حقيقة. وجمارك حاوية بطارية الليثيوم تقفز من 12 إلى 35 مليون ريال، وتجار يحذرون المواطن والمشاريع سيدفعون الثمن.
0: غالي جدا. أما الآن مستمعين إلى صفحات عدن الغد الداخلية، ومنها نقرأ: 4 صواريخ باليستية تستهدف أحياء سكنية في التربة بتعز.
1: وعزان يكشف بداية الخلاف مع حسين الحوثي وتحول الشباب المؤمن إلى مشروع سياسي.
0: ناطق القوات المسلحة يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في أنشطة عسكرية.
1: ومقراط يدعو إلى حجز الإمكانات لمساندة جبهات الصبيحة وكرش.
0: هنا أيضا: ارتباك أمني يضرب صنعاء، الحوثيين يوقفون قيادات بارزة بعد اختراقات خطيرة.
1: ومن مصادر: قيادة حوثية تسحب أموالا من بنوك صنعاء وسط تحركات لمغادرة العاصمة.
0: هنا أيضا: مصادر محلية تنفي قصف ميناء الحديدة وتؤكد هدوء الأوضاع.
1: ومجلس الدفاع الوطني يقر إجراءات تنفيذية للتعبئة العامة ويبحث جاهزية الجبهات.
0: تدشين صرف مرتبات منتسبي وزارة الدفاع لشهر يوليو.
1: والقوات المسلحة تستعيد جبل المنصورة في لحج بعد معارك عنيفة.
0: خسائر الحوثيين تقترب من 3000 عنصر خلال 4 أيام.
1: ومدفعية المقاومة الوطنية تستهدف مواقع حوثية في كهبوب والمضاربة.
0: تقرير في الصفحة الرابعة في قسم المتابعات: ماذا يعني إعلان التعبئة العامة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي وموافقة مجلس النواب عليها؟
1: وفي الصفحة الخامسة أيضا: نقابات عمال عدن تثمن تجاوب سبفون وصرف 80% من مرتبات الموظفين.
0: رئيس القضاء الأعلى يشدد على سرعة الفصل في القضايا الجزائية بعدن.
1: وأيضا نقل عدني في فرض اشتراطات على اللواصق، هذا الخبر اللي حقيقة أنا لفت انتباهي جدا، ويؤكد أنه مجانية ولا ترتبط بموديل المركبة.
0: والعثور على شاب مشنوقا في المنصورة بعدن خبر مؤسف جدا
1: للأسف الشديد. الله يجنبنا وإياكم هذه الأخبار. وفي الصفحة السادسة: جنود النخبة الحضرمية يطالبون بصرف حقوقهم وإنصافهم.
0: طلاب كلية الهندسة بعدن يشكون انقطاع الكهرباء والمياه وتعثر الدراسة.
1: ومناشدة عاجلة لإنقاذ طريق الوادي الرابط بين بندر شقرة والمدينة.
0: خريجو كلية الشرطة بحضرموت يطالبون بترقيمهم وتعزيزهم المالي.
1: وعمال ميناء الشحر يصعدون مطالبهم ويمنحون الجبهات المختصة مهلة أسبوع.
0: محافظ لحج يناشد المنظمات الدولية بتوسيع الدعم العاجل للنازحين.
1: وفي الصفحة السابعة تقرير من سمير حسين بالخرائط: كيف أعادت المعارك رسم مشهد النزوح واللجوء في اليمن.
0: وهنا تقرير أخذ الصفحة 8 والـ9 تحت عنوان، وهو تقرير تحليلي: لقاء الرياض بين السعودية والإمارات، ماذا الآن وما الذي يعنيه لليمن؟
1: أما الصفحة 10 والـ11 من كتاب صحيفتنا: من هرمز إلى باب المندب، هل يخدم اضطراب البحر الأحمر المصالح الروسية؟ بقلم الدكتور عبد الوهاب.
0: وجدي محمود غلام: عدن حين تصبح لواصق الباصات أزمة فوق أزمة.
1: يا سلام. ويا بردوني ماذا أحدثك عن صنعاء؟ بقلم ناصر الدجعاني.
0: علي ناصر محمد كتب في ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر: أين نحن من المشروع القومي العربي؟
1: أما الصفحة 12 من الرياضات المحلية: الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي يكرم قيادات الصحافة الرياضية الدولية والعربية.
0: اليوم الصالة الرياضية المغلقة تشهد انطلاق منافسات بطولة عدن للكرة الطائرة.
1: والصقر يعبر السهام برباعية ويتأهل إلى نصف نهائي دوري شباب تعز.
0: مشاركة يمنية فعالة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للدارتس.
1: نعم، وفي الصفحة 13 من الرياضة العالمية، 40 مباراة بلا خسارة، إسبانيا تعاقب كرواتيا وتتصدر.
0: بالقرعة عمان تصعد والعراق يودع.
1: والآن الخليفي يقول هيئة جديدة تنتظر أندية العالم، وبرشلونة يعود والريال يقترب.
0: إلى الصفحة الرابعة الرابعة عشر مستمعينا، كتابة أو تقرير بقلم عبد العزيز السيافي، كيف تغيرت الحرب؟ كتاب موسوعة الحرب الحديثة لروجر يقرأ المعارك والسلاح والإنسان.
1: وفي الصفحة الأخيرة يا ديانا، أنا كنت منتظرة بما أن اليوم خميس يكون معنا خبر مختلف، ولكن لا بأس، هنا حكمة تقول لا تراهن على سقوط الذئب فهو يتقن النهوض أكثر من الجميع. مثل عالمي ربما يمثل الأشياء اللي إحنا بنعيشها حاليا فعلا، لأنه بالأول وبالآخر نقدر نقول مش كل سقوط قد يعني نهاية. في بعض السقوط اللي ربما قد يكون أنت بتتعثر في بعض الأشياء، ولكن عند النهوض مرة أخرى تنهض وأنت بأتم القوة، وتنهض لترى من كان واقف بجانبك ومن كان يدعي هذه البطولات والصحوبة الزائفة.
0: فعلا، وها هي جولتنا الإخبارية من عدن الغد انتهت، لكن ما إذا أردتم مزيد من مقالات تقارير وغير ذلك يمكنكم الاطلاع عليها في كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم نعود.

0: وعدنا معكم مرة أخرى مستمعينا إلى مساحتنا التفاعلية، وهذه المرة بموضوع يهمنا كلنا حقيقة، والموضوع يا ديانا
1: تراث عدن أو عادات وتقاليد. عدن زمان كانت لها عاداتها وتقاليدها التي صنعت جمالها وروحها الخاصة، من لمة الأهل والجيران إلى الأكلات الشعبية والزيارات والفرح بالمناسبات، وحتى تفاصيل الحياة اليومية التي كانت تجمع الناس ببساطة ومحبة. وما تغير الزمن كثير من هذه العادات بدأت تختفي، لكن ذكرياتها ما زالت حاضرة في ذاكرة أبناء عدن.
0: نعم يا ديانا، ومن أجل التعرف أكثر حول هذا الموضوع نذهب لنستمع إلى تقرير الزميلة ليان صالح، ثم نعود معكم مرة أخرى.
2: في عدن القديمة لم تكن الحياة مجرد أيام تمر، بل كانت تفاصيلها الصغيرة تصنع ذاكرة كبيرة وترسم للمدينة روحها الخاصة. كان الجار قريبا من جاره، وكانت لمة الأهل والأحبة موعدا يتجدد تجمعهم المحبة والبساطة وتجعل من أبسط اللحظات ذكريات لا تنسى. وفي بيوت عدن كان للضيافة مكان خاص، ففنجان الشاي ورائحة القهوة والأطباق الشعبية لم تكن مجرد طعام وشراب، بل كانت جزءا من طقوس التراحم والتواصل وكرم أهل المدينة. وفي الأعياد والمناسبات كان الفرح يخرج من البيوت إلى الأزقة والحارات، يلتقي الأهل والجيران وتتبادل الأسر الزيارات والتهاني، وتكون المناسبة فرصة لتجديد صلة الرحم وتقوية روابط المجتمع. حتى تفاصيل الحياة اليومية كانت لها نكهتها الخاصة، أصوات الناس في الحارات وجلسات الجيران وحكايات الكبار التي كان الأطفال يسمعونها بشغف، فتنتقل الذكريات من جيل إلى جيل. لكن الزمن تغير، ومعه تغيرت أساليب الحياة، فتراجعت بعض العادات وغابت عن المشهد تفاصيل كانت جزءا أساسيا من يوميات أهل عدن. ومع ذلك لم تغب تلك العادات كليا، فهي ما زالت حاضرة في ذاكرة أبناء عدن في صور الماضي وفي حكايات الآباء والأجداد وفي كل تفصيلة تذكر بمدينة كانت تعرف كيف تجعل من البساطة جمالا، ومن الجيران أهلا، ومن الذكرى تراثا لا يموت. فتراث عدن ليس ماضيا نحن أمامه فقط، بل ذاكرة تستحق أن تروى، وعادات تستحق أن تحفظ، وحكاية مدينة ما زالت تسكن في قلوب أبنائها. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وعدنا معكم مرة أخرى، وفي هذه المرة طبعا وفي هذا الموضوع وتحديدا في يوم الخميس اليوم حبينا بأنه يكون الموضوع مفتوح ومتاح للأغلب، حابين نتعرف مع بعض فعلا عن عادات وتقاليد عدن اللي افتقدناها. فلذلك سؤالنا التفاعلي لليوم وهو يقول شاركونا طبعا هذه الآراء، نحن حابين أنه نسمعها مع بعض. سؤالنا يقول ما العادات العدنية القديمة اللي نتمنى بأنها ترجع مرة أخرى ونعود معها من جديد؟ أرقام تواصلنا يا ديانا
1: اللي هي 7819251121 أو الهاتف الأرضي 3879113. يمكنكم كتابة أيضا التعليقات في الواتس أب الخاص بنا أو كتابتها في الفيسبوك. ومعانا اتصال، يا صباح الورد والفل.
2: صباح الخير والعافية.
1: السلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد صباحك يا خالة.
2: صباحكم بخير إن شاء الله، وحميسكم متفائلين.
0: أيوة احنا نكون كذا متفائلين شوية. نهاية أسبوع شوف يا خالة، وأجواء حلوة وبداية شهر الرواتب، يعني الأجواء بتكون عند الأغلب ممتازة نوعا ما.
2: أسأل الله أن يكون رواتب منظمة والدنيا بخير
0: بإذن الله تعالى يا رب.
2: تمام تمام. أنا نعيش في حفظ حسين مع أختي، يعني
0: أيوة
2: شوفهم صلح برمضان الشربة والأكل الهندي، هم دوقع على هندي
0: الله.
2: كانوا يتبادلوا بينهم، هم الصومال
1: أيوة
2: هم اللي سووا هذا القوارمة مدري إيش،
0: صح
2: وكان السقوف حقهم موحدة، يعني عادي تدخل عند جارك توصل، كانوا ما فيش يعني ما فيش حاجز بينهم. بيوت حفظ حسين كانوا في سقف في درجة بعين كل مرة، وأنا حتى عليهم ستارة والله شيء عادي يعني ولا واحد يأتي ثاني ولا ده كما الآن، يعني كانوا يعني متآلفين. وفي كمان بيانية يعني يسموه هنود، يعني كانت أختي تروح عندهم لا في موت ها لا في مرض، تروح تزاورهم، يعني دونا بيانية مش مسلمين عادي، كان مش مسلمين يروح يتزاوروا في موت في ذا يروحوا.
0: بس يعني احنا فقدنا للألفة هذه يا خالة.
2: أنا كنت جاهلة وروح معاه شوفهم مش مسلمين يعني، بس ينجحوا الأكل والله شيء واختيته كلها أنا عادي معاهم.
0: أيوة
2: والصومال ولا وفي كانت وحدة تعلم معلامة هندية ما يعني هندية زمان هو كانت ربط عيالها حتى عند الباب من الرصبة كانت تعلم معلامة.
0: أيوة
2: تذكرها لحد الآن.
0: طب يا خالة يعني خالة تذكري الأبواب الأبواب الخشب حق زمان حق عدن اللي كانت اللي كانت الشبك بس بيحطوها على الهندراب.
2: أيوة شبك.
0: أيوة كانت الشبك.
2: أيوة وكان أبو سكريم يجي دوك يقشط البراد تمام. كان يسوي سكريم كذا لداخل الخلاص يقشط البراد وخرج لنا بس
0: أيوة.
2: عودي ويرش هذاك الفاينتو كان حق زمان حق خارج كان تقول عسل. كنا نشتري منه والفاصوليا حقها مخازك أمل العرض حقها فين، كنا نروح نجيب لقطي.
0: أيوة
2: ولا والسكريم السكريم الملاي سكريم الطفحة يبيعوا طفحة في المطاعم مطعم عبد الكريم كان أول
0: أيوة.
2: على ما أذكر أيوة كان إيش المطعم يعني إيش يعني
0: يعني
2: لبن والأسماء والشراب وال يعني أذكر بالرغم إن أنا 7 سنين عمري كنت أروح
0: ما شاء
2: يعني
0: الله
2: وديك الدرج الدرج شفتي الدرج اللي لا فوق نطلع لا فوق يعني نروح لهناك وقتو يعني نحيي ونحن مع أهل زمان كانت الدنيا بخير وكانت الرصدة ملا العرف عرف عدن كان تاني لما تضخيها نحن نجيب لحق العرف تاني حق المقاهي الزفكو حق مدريت وكذا يعني روح نفع يعجبني أخرج اللدو أختي
0: الله في والله جالسين نرجع احنا مع الذكريات نتذكر كل شيء.
2: تقول لي اختي يلا بنروح نشتري قاسية، قلت لها شنو قاسية؟
0: ايوه
2: هي تعرف قالت اللدو
0: اللدو. شوفي ناصر بيقول ايوه انه ناصر طبعا يعني في له اصول هندية فهو ايوه
2: سمي قاسية اختي وسموه بعدين يقولوا الاختي بهبي مدري ماني مدري عمتهم مدري انا لقبت
0: لقبت كلمة كلمة كده
2: كنت فهمهم ساعات كلمة مهم والله كانوا يعني متآلفين وما وايوه والتخطيط تجيب لهم هدايا من لحد بخور وده هم كمان يصلحوا بخور زبوله حاجات تشيل القرمش من لاحق.
0: والله شيء على سيرة القرمش يا خالة، أنا وناصر طبعا بنحب القرمش يعني على فكرة في أشياء كثيرة حلوة.
2: ايوه هي كانت تودي اللدو لهناك لهلاحق.
0: أيوة.
2: احنا نفرح باللدو
0: كأن احنا بنتبادل
2: والتنبل حبة منها ايش حق عدن.
0: ايوة
2: التنبل حالي كان صراحة يعني بالهبات عيد للعيد نشتري. المهم الدنيا كانت صراحة بخير
0: والله ريتها
2: تعود يعني
0: فعلا
2: كل ذا يشل زمنها. بس والله البيوت كانت مفكفكة البيوت عادي تدخلي عادي أيام بريطانيا والله حتى أيام بريطانيا والله ما يقادوا كانوا حصل لي كم نعنع كان يقزع البريطاني يهب لي كم نعنع
0: إحنا ما لحقناش لا النعنع هذا ولا أيام بريطانيا ولا أي شيء من الزمن الجميل ذا.
2: طبعا كان والله أبدا عني أنا كنت بتقع بس أني شل بعدين
0: مشيت تفتقعي وشليتي
2: اي تفتقع انا اقول والله يعني كانوا صراحه اللي عاش بعدن البريطاني المهم كانت الدنيا بخير.
0: ايوه
2: ذكرتوني ايام زمان لاني جايه معني كنت في عدن صراحه.
0: الله يسعدك يا خاله
2: يعطيكم العافيه
0: ويعافيك يا رب
2: الله خير على هذا البرامج يعني حتى الخميس تغيير حلو يعني يكون. الله مع السلامة.
1: مع السلامة يا خالة. يمكن احنا اليوم كده حبينا بس تشاركونا قصصكم وذكرياتكم. يمكن احنا انا عن نفسي يمكن عادي مرة ما عايشت كثير من هذه الذكريات لكن احب اسمعها منكم انتم. ومعنا اتصال يا دينا.
0: الو يا صباح الخير.
3: الو
0: يا صباح الذكريات.
3: يا صباح الخيرات
0: والليرات
3: والليرات والمسرات.
1: يا سلام
3: يعني سهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين. تحية لإلك ديانا، تحية لإلك دينا، تحية لك مخرجنا الكابتن ناصر فايز. يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: يبعث لك الصحة والمصاري. انت آمين. كمان يا رب العالمين.
3: والكواليس برضو حبايبنا والطاقم والمشتركين حبايبنا وقال أسمى بالذات.
1: يا سلام.
3: شوفوا أيام زمان ما في زي رح نطلع على أيام زمان. كانت روعة، كانت القلوب صافية، كانت القلوب خير، كانت الأبواب هذه اللي ذكرتها الآن قال أسمى كانت شبك، ما كانش فيه هندراب، كان فيه هوب. كان فيه هوب. اللمة حق رمضان هذه خير.
0: أيوة
3: اللمة حق رمضان خير خير خير. ثاني ثاني مختلفة جدا. أول حاجة الزيارات، الشيء ثاني قبل الفطور أول حاجة يفطروا مع بعض يتبادلوا. هذون يجيبوا لبنية، هذون يجيبوا شربة، هذون يجيبوا سمبوسة، يتبادلوا باقية، يتبادلوا بينهم بين البيوت. صحون تخرج من هنا وتروح لهنا ودون من هنا لهنا. لمة حلوة كانت وقلوب صافية وقلوب
0: افتقدنا للبساطة هذه
3: والقلوب طيبة والدنيا بخير. حد مريض يروح يزوره، واحد أجا من المستشفى سوى عملية أو خرج من المستشفى الحريم يروح يزوره الحريم، والرجال يروح يزوره الرجال أجا مولود الكل يعني يزور دون يزوره دون يزوره. يعني كانت الدنيا بسيطة وخير وعلى قدر استطاعتنا والدنيا فل عال عال كانت. لكن الآن تغيرت الأوضاع. نتمنى نعم. نتمنى ولو تعود حتى نص منا بس نص والله بنكون فل عال عال.
0: فعلا لو رعادت القلوب مثل ما كانت صافية ربما بتنحل كثير من الأمور اللي احنا بنعيشها حاليا.
3: أقول لك مشاركات كانت مشاركات.
0: شوف بس يا أحمد حاليا يعني للأسف الشديد اللي أنا بشوفه يعني في حكاية رمضان لما كنا أطفال كنا بنوزع يعني كنا ما بنفهمش بس لما انكبرنا بدأنا نستوعب الموضوع. فكنت وأنا صغيرة لما ما بتقول لي روحي ودي هنا روحي ودي البيت فلانة فكنت أفرح مش عارفة ليش بس كنت أحس أنني مبسوطة. حتى لما كنا بنجلس كلنا على السفرة وعلى لمة واحدة ما كانش المهم بأنه مثلا هذه إيش جابت بالصحن حقه، لا كان الموضوع خلاص بأنه ها والله أقالي شيء بسيط من الجيراني ذكرتني ولو حتى إن شاء الله مثل ما كانوا يقولوا بمطيبة شربة. بس الآن بتقول لك إيش جابت للشربة صافية الشربة ما فيهاش إلا بصل. يعني تغيرت البساطة اللي كنا إحنا بنعيشها زمان.
3: ازاي كانت الامور برضه مرتبه يعني البيت هذا يصلحوا الشربة
0: فعلا
3: البيت زي يصلحوا الشربة البيت الثاني يصلحوا باقي دون ودون يتبادلوا. بس يعني هذا حق انه في ناقص في في بيت.
0: ايوه ما كناش بنعيش زمان.
3: ايوه ما في خبر كان الان في انتقادات هو دون ما يعرفوا يصلحوا سمبوسه جابوها حالك الباقي
0: الله
3: امزح يا دينا.
0: الله يسعدك.
3: حياتكم موفقين ان شاء الله.
1: شكله حصل له موقف وسمح موقفه.
0: الله يسعدك يا احمد على هذه الضحكه البسيطه والروح الحلوه اللي بتتركها معنا. واتصال جديد كمان.
1: الو يا صباح الخير.
4: يا صباح النور.
1: يا صباح العافيه والسرور. صباح الذكريات يا كمان.
4: يا صباح الزمن الجميل.
0: الله الله اعطينا يا خاله من الزمن الجميل.
4: يا صباح الحياه الحلوه التي كانت. يا صباح البساطه التي كنا فيها والاخوه والرحمه التي كانت ابدا فيها. نعم. أنا بقول لك الباب انتولب مقاتي باب هندلاب مش هندلاب نسويها بهوك والصراحة ما مش كان بل.
0: أيوة.
4: كنا جواني كنا جواني يعني نقصت الباب بجونية والراحة.
0: أيوة.
4: استهم لك. وافتقدنا إذاعة عدن كانت تجيب إن احنا المسلسلات تجيب إن احنا مثلا الداعية البيحاني الله يرحمه والشيخ حاتم وأيام زمان كنا يا بنتي كل واحد يأخذ ويعطي.
0: أيوة.
4: كنا بروح نفس طويل كنا فهم لك.
1: أيوة.
4: ألو.
1: أيوة يا خالة معك
0: تسمعين أنت؟
4: أقول لك ها؟
0: تسمعين يا خالة؟
4: أيوة دحين سمعكم حبايبي. وبعدين يا حبيبي كنا هذا يعطي ده وهذا يعطي ده كنا لا نعرف كبسة ولا نعرف برياني ولا نعرف حاجة.
0: أيوة.
4: كنا لشربة وباقية وسمبوسة وشفوت. هذا يعني المحبة عندنا في عدد
0: صح.
4: وكانوا الهنود يسموا المي بانهيس.
0: أيوة.
4: المي بانهيس يقولوا نحن شو بانهيس يعني من. ولما قالت خالة اسمع على ابو الفينتو الذي في ابو البلد يفعل لك الحبة كم منه.
0: ايوه.
4: والفينتو يجلس نقفك حمل لما تاني يوم لعن كل اصباغ.
0: ايوه.
4: لعن كل اصباغ كان الفينتو وفينتو انجليزي. واذكر واني كنت جاهلة اروح اشتري ايس كريم الايس كريم كان مش من هنا كله من الخارج.
0: ايوه.
4: كل حاجة كلمنا كما ما تقولي أيام عدن كانت يا سلام سلم
0: غير يا خالة. القلوب الصافية قلوبكم اللي كانت صافية حتى لو كانوا بتحصل مشاكل صافية. بس القلوب طيبة
4: الحمد لله. وللآن يا دينا نحن وجيراننا الذي كنا بالشيخ من الستينات للآن الأجيال الأجيال للآن نأخذ ونعطي. بس صدقوا بالله
0: لا إله إلا الله
4: للآن عايشين
0: نعم
4: يعني كل واحد تحول منطقة لكن للآن يتجمع.
0: أيوة.
4: بالأفراح بالأحزان بكل شيء.
0: صحيح.
4: وبعدين كنا ما نعرفش البيت زمبري البيت زمبري
0: هذه حاجة اللي أجت الآن يعني
4: لحين قبلنا إحنا خرابيط الله يهديهم أمانة قبلنا الوقع ببطونة والإسهال من كثره افتهم لي.
0: أيوة.
4: وخاصة أنا حزنان على إذاعة عدن تلفزيون عدن
0: صحيح الجميع صراحة يعني شوفي نكون كذا منصفين بحق هذه الإذاعة الجميلة
4: العربية تعرض عندنا كل حاجة.
0: نعم صحيح.
4: الأفلام المسلسلات البرامج الدينية الثقافية. وكان أول دراسة يدرسوا بالتلفزيون الطلبة كان فيه بقى كل شيء كل حاجة
0: كل شيء كان موجود من زمان وكل الأشياء الحلوة كنت بتمنى والله شوفي لما بجلس مع أمي جدتي الله يرحمها كنا يا خالة بنسمع هذه القصص وكنت تقول يا ريت لو كنا متواجدين في هذا الزمان يعني إحنا يعني
4: كنا الدينار والعانة والبيستين أنا عاصرت الحمد لله
0: الحمد لله. أيوة.
4: والمشاهرة كنا نشاهر ولا ندري تجي متى ما تجيش نشاهر وتسعيرها هي نشتريها لا تعدم ولا الدولار نعرف ولا أيوة. نعرف الريال السعودي ولا نعرف حاجة صراحة صراحة. والكهرباء تشيل على مدارس السنة والما نشربه فازق يا سلام سلم لا دينما ولا شاشة ولا شمسية.
0: أيوة.
4: كان هو ربي أحسن من كل شيء
0: صحيح
4: ولا معانا كان مكيفات.
0: فنتمنى يا خالة بأن القلوب ترجع صافية مثل ما كنا زمان هكذا.
4: والعلاجات كانت مريضة تروح مستشفى عفارة بالشيخ.
0: أيوة.
4: سيبة الإنجليز سيبة كل شيء. العلاج تتعالجي لا يقولوا لك فحص ولا يقولوا لك دريب. لحين كل ما مرضنا حشقونا الدريب بالطاقة بس يقول يتفرج عليك.
0: أيوة.
4: معلق بالطاقة. كان أول يسمونه ماء الحياة. مش دريب. يعني من النادر من النادر يعني يستعمله الشخص من النادر ولكننا نعرفه شعبي.
0: الله يعود لنا هذه الأيام والذكريات الحلوة على خير يا رب العالمين يا خالة.
4: خليت لنا نهدر
0: ما عاد نسكت. عادي عادي احنا دائما مفتوحين لكم ولكن
4: لا الكلام دحين ولا بكره.
0: ايوه انا عارفه ذا الكلام والله ولو بيدي انه استمع
4: نحمد الله ونشكر ان عاصرنا الايام الجميله.
0: نعم الله يسعدك يا خالة تسلمي لي على هذا الاتصال الحلو.
4: الله يعود لنا ثاني مره ويجيب لنا ناس صالحين يحفظوا هذه البلد الذي عزيز على قلوبنا
0: بإذن الله تعالى يا رب. بإذن الله يا رب العالمين. تسلمي يا خالة في أمان الله. وأنا والله يعني قبل ما نطلع للأغنية هذه اللي ناصر بيطلعنا هي أنا والله والله بأنه لو بيدي يعني بضل أتكلم مع المتصلين والمستمعين لوقت طويل ولكن وقت البرنامج بيحكمنا. طب خلونا قبل ما نطلع للأغنية ناخذ هذا الاتصال وبعد نرجع للأغنية ونقول صباح الخير.
1: ألو يا صباح الخير.
0: المتصل سكر الخط. رجع معانا.
1: الو صباح الخير.
0: صباح السعادة صباح الرضا.
1: الو يا عون. يا صباح النور.
5: صباحكم بخير وعافية
1: وصباحك اسعد يا عون.
5: دينا وديانا والمخرج نافر.
0: صباحك جميل والله.
5: لما نورتنا ديانا المخرج
1: اليوم استثناء
5: بالاشياء الجميله مثل القرمش هذا ما شاء الله كان يعني لا زال طعمه هذلان هو لكم بس الحبه ذكرت قريب
0: مع الزمن يعني تصغر واحده واحده
5: حتى الامير محمد صدر القمندان يعني تغنى به.
0: ايوه
5: قال بابا جلس على بابك فقرمش وبها مضروب.
0: الله
5: المضروب هذا الحلوه بطل اللي كانوا يعملوها بالورقه حق البيتان ويربطوها بالقصن حق سكره النخيل. يعني كان ما يعملوش الحلوة بالجريدة بالنايلون ولا لا بورق البيدان. تذكر منها ورقة البيدان؟
0: لا يعني بصراحة عريبة. ما قدش عليها ايش من
5: ورقة؟ شجرة البيدان
0: اللي هي مقاربة تقريبا لحق شجرة الموز الورقة؟
5: يعني منها سعلي يعني زي الكفة كذا
1: عريبة. ناصر عارف الشكل فجالس يأشرنا. اوكي
5: واليوم صراحة يعني الموضوع جميل بخصوص بالأيام الجميلة والكريات وأيام فيصل عوي لما كان يجي عندنا محاجر في دار سعد كان في يعني يفتحوا له بيت خاص.
0: أيوة.
5: يعني كانوا الجيران كانوا تعاونوا. مرة عندنا عقاب مختارة محسن الكمبلي والأستاذة ماجدة بلال الله يعطيها العافية يعني فرغت بيته والهنان جلس داخل يعني كان في تعاون. ولما كان اول ما فيش مي على اللحي سلك الان كانوا يجمعوا الترامس التروس هذا المي حق الجيران كامل ويجيبوا على المترول يسجلوا هذه الزبت هذا التروس فلان وهذا التروس فلان يعني كان في تعاون والمخاد يعني كان في ايوه. واليوم يعني نعطيكم هديه ولا ماشي؟
1: ايوه ايوه فين؟
5: يلا ان شاء الله.
1: يلا
5: شكرا
0: يا عوض الأغنية لو أنت بتسمعني الأغنية يا عوض.
5: أكيد أكيد مهما قال يا حبيب يا محبوب حبك ولا باتوك راضي ومش مقصوب وين العسل يا نوك راضي ومش مقصوب وين العسل يا نوك يا ما ذكرتك ذوب وبعدت لك مكتوب يا ما ذكرتك ذوب وبعدت لك مكتوب وانا اعرفك حبوب وين العسل يا نوب وانا اعرفك حبوب وين العسل يا نوب. يلا تحيه
1: طيبه لك. شكرا جزيلا يا عوض. ونروح الان على فاصل ثم نعود.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام لتكملة هذه الحلقة الجميلة معكم أنتم. وناصر حاب أنه يضيف كلمة، تفضل.
1: أنا عم بضيف الكلمة، يعني أنا كنت بدي أقول لهم من الأغنية دي قديمة يعني،
0: نعم،
1: وأكثر أقدامهم بيعرفوها طبعا. هذه كلمات خليفة الأموية يزيد بن معاوية طبعا، وأتغناها الفنان السوداني عثمان الكابلي طبعا، حتى أتغناها هنا عندنا في عدن مدريمين خان، يعني ممكن من عائلة خان كمان، أتغنى في هذه الأغنية.
0: يا سلام، ومعنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير.
2: يا صباح النور، يا صباح اليوم الجميل الحلو بوجود ديانا اليوم خميس.
3: أيوة اليوم ديانا نورت معانا في هذا الخميس حقيقة.
2: يعني شوفي يوم حلو ووجود ديانا وشهر بداية شهر جديد،
0: يا سلام،
2: إن شاء الله دخول الشتاء إن شاء الله.
0: يا رب.
2: أيوة إن شاء الله. وتحياتي لكم للمبدع ناصر وكل المتصلين اللي اتصلوا، واليوم برنامج جدا حلو كله ذكريات جميلة.
0: أيوة
2: كله ذكريات جميلة وعدنا الحلوة. أنا من الحاجات اللي أتمناها تعود من ذاك الزمن هي البساطة اللي كنا فيها. أيوة كنا ببساطة جدا، والبركة اللي كانت في هذه الفترة. يعني مع كل الاحترام والشكر لإخواني اللي اتصلوا قبلي عيالي، تحياتي لهم ما شاء الله عليهم، كلموا على كل حاجة. أنا بتكلم على البساطة، على البيوت اللي كانت مفتوحة. كانت صحيح. والله العظيم لما أنا أيوة والله أنا صغيرة، أنا بيتنا بالدور الرابع، فكنا لما نلعب ضميانة وش يدخل الحمام عاد فيش طابة كمل للدور الرابع، أدخل عند الجيران، فهمتي من أول دور.
0: أيوة.
3: قلوبهم كانت واسعة يا خالة
2: جدا، قلوبنا بيوتنا كلنا كذا، أبوابنا كانت ما تغفلش يدينا. أيوة. إلا بالليل لما بننام. يعني زي دحين زي الوقت مثلا الله يرحم أمي والجيران اللي ماتوا، كل واحدة تخرج مطيبة اللي بتغطي على البطاط والروز ومش عارف بالدرجة،
3: ويجلسوا يتشوهوا ويتكلموا. أيوة. أيوة. أيوة.
2: ويتكلموا ويضحكوا، لا في عيب الرجال طالع ولا في يا حريمة برق عود رجال نازل. كانت صح. قلوبهم على سقيتهم
0: فعلا،
2: كنا على سقيت نحن، ما فيش بدع ما فيش اي حاجة. يجي فنان يدخل كلهم يدخلوا يرقصوا ويغنوا، يعني ما فيش حاجة بيدة والسعيدة عمليدة، افتهم لي. كانت كلهم قلوبهم نظيفة، قلوبنا على سقيتها كانت. اكلنا زي ما قالت ام احمد وخالة واسمة كمان، اتكلموا على الاكلات الحلوة. كان أيوة. لا كان زمان الطيبة، كان زمان تاني نتمناه يعود بطيبته وببركته.
3: طب إيش أكثر شيء يعني أنت استفقتيه في هذا الوقت غير مسألة البساطة، القلوب النقية خالة؟ في أشياء يعني كذا كانت باقية معانا من الطفولة نقدر نقول إن ما نسيناهش لحد اللحظة هذه، إيش أكثر شيء أو موقف حتى تلاقيه بقى مؤثر معك لحد الآن؟
2: والله الآن أيوة، كانت زمان وأنا جاهلة كان الجار كان يعني جارنا الله يرحمه، أنا تربيت وتريك عمري أنا بتوفى تربيت على الجيران الريان. فاللي افتقدناه الآن ما عاد فيش مهورة زي ما كانت أول.
0: أيوة فعلا.
2: أيوة يعني أول لما كنت أنا مثلا حد يقادين ولا يشتكي علي يروح عند أقرب جار عندي ويشتكي عليه. الآن كله أنا متدخلش، أنا معي أب معي أم. صح. أنا مش عارف.
3: أيوة للأسف الشديد.
2: حب المجورة أشتي، حب المجورة كترجع، حب المقوله كنا والله يا بناتي ما نرقد لما نويت عشيتي ولا زيتي شوي زيتنا معانا مش عارفه.
3: أيوة.
2: الان جارك ويكون بلا عشاء ولا مريض ما تدريش عنه حاجه.
3: صح.
2: الحياه مش عارفه كيف زحمتنا. واشتي اقول حاجه، اللي هي احنا بنات عدم واهل عدم واصحاب عدم بشكل عام، كلامنا العدني مالوش، يعني جيلكم اللي طالع ان احنا بالكلام الاماراتي ولا
3: لا والله ذا الكلام انا حتى الحالي شوفي يا خاله مستفزني والله، مستفزني.
2: قبل قليل كنت اسمع تسجيل أيوة. يعني لا راحت حتى الحدود حق السعوديه
3: وتتكلم سعودي
2: ليش؟ اني بتختي مزوجه بالقاهره 17 سنه، علمت المصريات حمياتها دكه ما تتكلمش مصريه، علمت كلمه دكه لانه قالت زي ما انتوا شنو احنا نفهم لها، قلت لكم انتوكم انفهموا لها قلت.
3: ايوه
2: الكلام انا العدني حبوب وحلو وبسيط.
3: صحيح
2: والله كل وبتلحن كفايه كلمه انا في ذلك وانا في ذلك
3: محسنه يعني. والله محلاها كده تجي
2: محسنه والله العظيم. ايوه انا اتمنى من جيلنا هذا وجيلكم انتم يبطلوا الكلام الاماراتي والسعودي، تعبوني من كلمه بشر على راسي وكلمة أيوة. مرة
3: حلو مرة لا والله يا خالة شوفي إذا أنا من هذا الجيل وعلى فكرة فعلا منرفزني هذا الموضوع ما فيش أحلى من كلامنا وبالبساطة اللي فيه يعني كفي
2: بساطتنا العدنية وكلامنا إحنا العدني
3: هذا شيء مستنسخ مننا يعني ما جبناش نسخة صحيح. خارجية
2: أيوة دحين اللي مشكلة إنه عيالنا بدأوا يقلدوا دخلت علينا حاجات دخيلة
3: أيوة.
2: لا نحقنا ولا شيء اللبس الافعال الاكل الاكلات نحن كان اول اكلنا كله صحي يعني لما كنا نشي نتعلي وناكل اكله كده حلوه تعملي بالتصحن
3: أيوة.
2: في بالعسل وفي بالسمن مفيده الان دخلوا ان احنا هذه الاكلات السريعه والكلام السريع وتطور الحياه
3: وكل شيء سريع
2: وكل ايقاع الحياه سريعه صباح أيوة. بس لا تضيعوا هويتنا لا تضيعوا هويتنا
3: نعم.
2: يعني خلي عدن بكلام الحلو ولبس الحلو كانت لما تقول لهم أني من عدن على طول كده ينتبهوا خمسة ستة إذا كانوا واقفين من عدن يعني أنت الريحة أنت الكلام الحلو
3: صح.
2: أنت كده يعني تلفتي انتباههم بهذا الشيء والله تحياتي لكم لموضوعكم الجدا حلو حلو خميسكم أحلى
3: يسعد أوقاتك
0: يا خالة الله يعطيك العافية
3: شكرا لكم ما قصرتي صراحة يعني في امور فعلا احنا انا ما مش اتكلم ولا ادخل في موضوع اللهجه لانه من كلام ام حمزه احنا استنتجنا حلقه الاسبوع القادم باذن الله تعالى ما فيش افضل ولا اروع من لهجتنا اللي احنا بنتكلم فيها بعيدا عن كل شيء ما بخربش الموضوع ناصر يقول باقي معنا اخر اتصالين
0: اوكي نقول الو يا صباح الخير الو يا صباح الخير
4: صباح النور والعافيه كيفكم
3: حيا مرحبا
0: الله كيفك يا خاله يسعد صباحك
4: الله يسلمك كيفك دينا كيفك ديانا
3: نعمه بنعمه نحمد الله ونشكره دائما
4: ذكر دخل لما سمعت ان ما مش بالاذاعه اذاعه البندا في اي سمونه الموجات التنتين ولا شيء
3: يا ناصر الموجات التنتين مقفلين
4: ايوه جالسه لحن اسمع ام حمزه بالتليفون
0: خلاص نكون ناصر بيشوف الموضوع يا خاله
4: ايوه اقول لي كلام ام حمزه
3: احنا بنتكلم كنا بانك يا خاله ما سمعتيش احنا كنا بنتكلم على الاشياء والعادات والتقاليد القديمه حق عدن ايوه الابواب الشبك اللي كانت موجوده الروح الحلوه البساطه الناس كيف كانت متالفه بين البين
4: ايوه القلب واحد ورب واحد
3: صحيح
4: يعني قلوبنا احنا كثير سلام كان ديرة اخو يقول لك كيف الجار قريب واخو بعيد تمام وصدق الجارة يعني هو اللي بيقوم أنا أقول اللي بيجير يكون ما ماشي زي الجار الجار كان أول زمان يا بيتي يعني بدالكم كان يعني أسرة واحدة
3: أيوة
4: أيوة أسرة واحدة تمام دول كأنه أهلنا حتى لو مثلا بيتنا بعيد وأني على كلامي شكل
3: أيوة.
4: كلامي زي كلامي يعني أقول لك هذا كده نروح لأمي نروح ده والأبواب مواس يعني مفكوكة للي من دخل وخرج كما بيتنا كما الناس كلها أصحاب عدن تحننوا بينتهم البين تمام ولا لا
3: أيوة
4: والله على كلامي هذه دخلت بقلبي هذه أم حمزة لأنه كلامي تمام نحن أخوان نحن لما كنت في فنان ألو
3: أيوة خالة أيوة نسمعك
4: أيوة. كان أبو بكر هو ده الفنان نسيته حتى كان يا سلام يجي يغني بالبيوت فناني عادي عندنا عادي بس القروع ما نتحكمش ابدا ولا شيء يعني اقول لك قلب واحد رب واحد تمام رجال مع حريم ما مش مهوازه
3: ايوه صح يعني شوفي اكثر شيء والله يعني انا تسمعكم وحتى المتصلين يا خالة السابقين كلهم كانوا بيتكلموا على الروح الحلوه والروح الطيبه بانه نحن نتمنى بانه تبقى القلوب صافيه نفس ما كانت زمان هذه اكثر الاشياء اللي الجميع اتفق على انه اشتاقوا لها وكانوا بيحبوها لابعد درجه والله يا خالة انا سعيده جدا باتصالك وضيق الوقت معنا اليوم ولا فاتني كان طول قلت معاكي اكثر من كده الله يسعد لي اوقاتك وتحياتي الخاله سميحه تسلمي لي يا حبيبه قلبي في امان الله واخر الاتصالات معنا حاليا يا ديانا
0: الو يا صباح الخير
5: الو صباح الورد
0: يسعد صباحك يا استاذة منى
5: صباحك ديانا ودينا وصباح الخير لناصر والمتصلين جميعا
3: نعم
5: ويكند سعيد نهايه اسبوع جميل بجمال قلوبكم
0: لنا ولكم يا رب
5: كلام حلو ختمتوا بذكريات جميلة ختمتوا بأحلى بأحلى صراحة الذكريات مع المتصلين الحاجات الحلوة اللي ذكرتوها
3: نعم
5: طبعا أني أختم بحاجات كده وهم يتكلموا أني أتذكرها يعني من الذكريات الجميلة اللي انطبعت بذاكرتنا أو الأشياء اللي فعلا أتمنى أنها تعود هي ذكرى العيد. يعني العيد لما كنا يعني يكون معنا عيد كنا نفرح بالعيد يا ديانا ودينا ولدرجة إن إحنا ننام والملابس جنبنا.
0: أيوة.
5: نفرح بالحنة، نفرح بالحاجات الجميلة اللي الآن ما عادش موجودة. يعني ممكن أقول لك إن أولادي وبناتي كبيرين وعيال إخواني الصغار وأولادنا تعطيهم الملابس من 4 من 5 بدلات يتفرقوا عليها وخلوا بالكبات وخلوا بالكه.
3: ما فيش نفس الروح السابقة.
5: لكن أنا كنت أنام بالبدلة جنبي مش يعني ما صدقش الصبح اقوم البسها يعني. أيوة. وبعدين اخبيها من بنت جيراننا عشان ما تشوفهاش ويخبيها.
3: صح
0: الا الا وكنا نروح نعايد يعني كمان على الجيران يا خاله
5: الان بعض الملابس اللي كنت البسها بالعيال. يعني كانت لها قيمه، العيد لها قيمه جدا عندنا. وكمان الالعاب اللي كنا نلعبها بالعيد، الاشياء اللي نتفرجها بالتلفزيون تجمعنا، كانت ذكريات جميله جدا ما تنسيش ولها قيمه جدا يعني. حلو.
3: ايوه صحيح. يسعد لي أوقاتك أستاذة منى، وحقيقة ذكرتي أشياء حلوة يعني في أمور إحنا استفقدناها. يعني لما قلت على سيرة العيد يا ديانا أنا كمان كنت بتذكر إنه يعني قبل ما تجي حكاية السراير والانتشار الكبير لهذا الموضوع، فالأمر إنه أنا كنت بسيب حقي أساسا الثياب بالفرش نفسه وأنا اللي بنام بالأرض، فيعني في فرق كبير. فكانت الفرحة كبيرة، يعني كنت أفرح بأبسط الأشياء. لما أمي بتجيب لي الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية يا رب، لما أمي بتعطيني التوكات اللي كانت بتكون مناسبة لنفس لون البدلة.
0: أيوة
3: اللي كانت
0: التفاصيل الصغيرة
3: كانت بتفرق معانا إحنا كبنات، كنا بنشوفها شيء حلو جدا
0: فعلا. ونروح نعايد على الجيران وما إلى ذلك. الآن يمكن افتقدنا كثير من هذه التفاصيل.
3: نعم.
0: نذهب إلى قراءة التعليقات لنشوف أيضا متابعينا على السوشيال ميديا إيش كتبوا لنا.
3: نعم يا ديانا، في معنا هنا تعليق في بثنا المباشر من شكري باكسير بيقول: صباح يليق بالقلوب الراقية، صباح الهدوء الذي يسكن الروح والرضا الذي يجعلنا نرى النعم حتى في أبسط حياتنا. صباح لا نطلب فيه من الحياة الكثير، فقط قلوب مطمئنة ونفوس صافية وأشخاص يشبهون جمال الورود وعطره. صباحكم جميل كجمال أرواحكم دينا وديانا وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم. سيسعد صباحك يا شكري.
0: نعم. وأبو خالد حصن كتب لنا: العادة اليمنية القديمة التي نتمنى أن تعود، الأمان، الثقة، الاحترام بين الجيران، فقد كنا ندخل كل بيت في الحارة، باب كل بيت مفتوح للجميع. نعم. الآن تحذيرات: انتبه تدخل بيت فلان، لا تلعب مع ابن علان.
3: صح.
0: كانت البيوت صغيرة ولكن القلوب كبيرة، أما الآن اتسعت البيوت وضاقت القلوب.
3: الحقيقة من أصدق التعليقات اللي وصلتنا. وفارس العبادي بيقول: صباحكم سعادة، ابحثوا عن جمال الروح فبقرب الأرواح الطيبة تطيب الجروح، فسلاما على الذين وجودهم في حياتنا بستان، نرتاح في ظله يزهرون القلب إذا نزلوا، وفيه نرتوي من جمال أرواحهم، لكن من يرسم البسمة مع شروق الصباح فهو يستحق أن نهمس لقلبه. صباحنا بكم أجمل، صباح الكادي، صباح الفل والرياحين عليك يا فارس.
0: وأبو خالد أيضا أضاف لنا تصبيحة جميلة، قال لنا: شيئان إياك ثم إياك أن تتنازل عنهما في كل صباح، وهما الاستماع إلى برنامج عدن هذا الصباح.
3: يا سلام.
0: وشرب قلص شاهي ملبن. يا سلام يا أبو خالد، لأن هذان فقط اللذان يروقان المزاج. صباح الإشراق والبسمة دينا ديانا وليان وناصر وجميع طاقم راديو عدن الغد والمبدعين والمتميزين وجميع المتابعين الكرام.
3: يسعد لنا كل أوقاتك يا أبو خالد. وفتح طائف بيقول: صباح الورد لأهل الورد، صباحكم جمال وحب، تذكر أن كل صباح هو بداية جديدة وحكاية جديدة، اكتبها كما تحب. صباحكم سعادة لا تنتهي، وابتسامة لا تغيب، وقلب لا يحزن أبدا، مع كل نسمة صباح يولد أمل، ومع كل إشراقة شمس تتحقق أمنية. اللهم اجعل هذا الصباح خير، لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمل، كن مثل الورد حتى ولو كنت في مكان صعب، انشر عبيرك. صباحكم بريء ونقي كنقاء قلوبكم، لا تؤجل جمال صباحك، ابتسم الآن فالابتسامة تفتح أبواب الرزق. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم اجعل صباحنا هذا صباح فرح وفرج. تحياتي لكم ولجميع المتصلين والمشاركين والمستمعين، محبكم فتح طائف سيف من حيفان تعز. يسعد لنا صباحك ويسعد صباح كل متابعينا في تعز.
0: يسعد صباحك. هنا فارس العباد يقول موضوع النقاش ما أدري ما هو، أنا هو تابعكم وأنا متعب بعد انقطاع أسبوع كامل. الله يعطيك الصحة والعافية يا فارس. وكتب لنا أيضا العادات اليمنية القديمة هي أن تعود كما كنا يحترم بعضنا البعض، لا نعرف حدود سوى حدود الأرض، أما الإنسان فقد تشاركنا كل شيء، البلاد كان كامها الكل، وإن وجدت حدود الأرض والتربة لكن كانت هنالك وحدة إنسان ونظام وأمن وعدل يخضع له كل بني البشر. في أرضنا كان الجميع يمتلك كرت أو بطاقة ليتزود بالمواد الغذائية ومن شركات التجارة وكثير حاجات كنا نتميز بها. يسعد صباحك يا فارس.
3: نعم. وهنا عبد الباسط الكوم بيقول السلام عليكم، يسعد صباحكم منورين وربي يحفظكم إن شاء الله ويحفظك ويعطيك الصحة والعافية. ومحمد علي الطويل بيقول صباح النور والسرور وصباحك أسعد. وعمار عمار أيضا بيقول صباح الخير والعافية، صباحكم رواق بإذن الله تعالى.
0: وهنا أم قاسم تصبح علينا وترسل لنا هذه الرسالة وتقول اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. صباح الخير، يسعد صباحك أم قاسم.
3: وبكيل عبد العزيز بيقول في آخر اللحظات صباح الخير عليكم جميعا طاقم العمل وصباحك سعيد ومتواجد أنت معنا دائما.
0: أيضا أماني الحامي أرسلت لنا رسالة تصبيحية صباحية تقول فيها أبدأ صباحك بمفتاحين، أن الطيبة هي مفتاح باب الرزق والكلمة الطيبة هي مفتاح باب القلوب. صباح الخير ويوم جميل بإذن الله. ربي نسألك صباحا تشرق فيه قلوبنا فرحا وعملا نرضيك به وقولا نقترب به إليك. صباح الخير على الجميع من أماني الحامي.
3: وسميرة علي بتقول عدم بالأمس كانت أفضل من اليوم بكثير ونحن نتمنى الرجوع إلى ذلك الوقت، وبالرغم من الدول اللي تتمنى انه تنسي الماضي وتعيش الحاضر بتقدمه وتطوره وتتطلع الى المستقبل افضل، ولكن نحن في عدن وفي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة نتمنى ان نعود الى الماضي ببساطة وعفوية. فالناس كانت قلوبها صافية لدرجة ان في البيت العدني الصغير المكون من غرفتين تعيش فيه اسرتين، وكل اسرة لها العديد من الابناء ويعيشوا مع بعض كأنهم أسرة واحدة، وكذلك مع الجيران وأبوابهم مفتوحة لبعضهم البعض بروح طيبة وسعادة دائمة. الفروقات الكبيرة اللي نلاحظها اليوم، الجميع يدرس في مدارس عامة ورواتب موحدة تقوم على أساس هيكل إداري يتدرج حسب سنين الخدمة والمؤهل الدراسي، وأجمل شيء أنه الجميع يخضع للقوانين التي كانت تنظم البلد والكل ينفذها صغيرا وكبيرا.
0: يسعد صباحك. وهنا عبد الواحد محمد كتب لنا تصبيحة جميلة جدا سأقرأ فقط القليل منها، يقول يبقى الصباح أجمل الدوافع نحو الأمل وحكاية لبدايات مزهرة، فامنح قلبك هذا اليوم زادا من التفاؤل وابتسم وانظر إلى ما بين يديك من نعيم. يسعد صباحك. ويقول أرجو منكم والمشاهدين والمستمعين الدعاء لجيشنا ومقاومتنا بنصر المبين، آمين يا رب، ويا رب يكون معهم. وشكرا يا عبد الواحد على سلام.
3: أمين يا رب العالمين. وإخلاص ناجي بتقول صباحكم خير، أتمنى تعود البركة بكل شيء داخل عدن والبساطة وعودة لمة الجيران على الحلو والمر، قول للزمان يرجع يا زمان.
0: نعم. وفهمي محمد من لاحق ربما مستمع جديد أو ربما هو يستمع إلينا بس اليوم أرسل لنا رسالة. نعم. جميلة، قال صباح الخير يا دينا وديانا، صباح الخميس الجميل من إذاعتنا الحبيبة إذاعة عدن الغد، صباح النشاط والتفاؤل، صباح الابتسامة اللي تزرعوها في قلوبنا كل صباح، نتمنى لكم خميس جميل ونهاية أسبوع سعيدة لكم لكل أهلنا في عدن الحبيبة ولكل مكان. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة واملأ قلوبنا سعادة وأمل. معكم مستمعكم المحب فهمي محمد من لاحق.
3: نعم. وهنا عبد الرحيم بيقول كان نجيران مخبزة التركي حافة العجايز. الله يسعد أوقاتك، يسعد كل
0: حتى وهنا.
3: أيوة، شوفي البساطة الحلوة بالناس يا ديانا.
0: فعلا الذكريات الأشياء الجميلة تبقى في الذاكرة إلى آخر يوم في الإنسان. هنا أيضا أذكار من العناد تقول مساء صباح الخير عليكم ويسعد صباحك يا أذكار.
3: نعم. ويوسف حسن بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة إن شاء الله، وصباحك سعيد ومرافقه للبركات بإذن الله تعالى طبعا.
0: ونصبح على أحمد عبد الواحد وأيضا أسيل وشايف الزعيم الذين صبحوا علينا في رسائل في الواتساب.
3: يسعد صباح الجميع ونتمنى بأن نكون قرأنا جميع التعليقات. وكالعادة يا ديانا احنا دائما بنختم بأغنية وهدية في هذا اليوم، ولكن قبل ما نروح لهذه الهدية أحب فقط بأنه أنوه على المتابعين ببداية خارطتنا البرامجية الجديدة طبعا، وتابعوا برامجنا بإذن الله تعالى لجميع الزملاء كل له برنامجه الخاص. فلذلك بحب أقول لكم أنه طالعين معاكم بطلة جديدة وحلة جديدة، لذلك تابعوا الأوقات والمواعيد التي ستكون متواجدة والتي ستبث في أوقاتها، لذلك انتظروني بحلة جديدة في برنامج خليها علينا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء في الساعة 12:30. وإليك يا ديانا.
0: نعم، وأنا يوم السبت الساعة 4 عصرا، وأكيد بقية الزملاء، ونتمنى فعلا أن تعجبكم هذه البرامج وما تحتويها. أما الآن ناصر متحمس لهديته
3: كلنا متحمسين،
0: فهيا بنا نحن نستودعكم مستمعينا على أمل اللقاء في يوم السبت صباحا. كونوا بخير وإليك ناصر.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات. خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حملني
1: واحملوني قرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
3: أنا عم بحلم ليل النهار
0: وأكلة على السفرة.
1: الرز مليان تلهوري وصانونا في بحوتة صيد تقول شوفوني.
0: وصفة يمكن تفيدك ومثل قديم يمكن أنت تعرفه ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

0: بيعت مخدرات واحد كان التاني في بيعه وبينتقموا من بعضهم خالص. التاجر المجني عليه اللي احدث الاصابات الاكتر وهو بتتبع فلول الميكروباصين. ولسه كان الاقتحام بتاع مديريه امن اسيوط امبارح، يبقى دولت من ضمن اللي كانوا مشاركين في الهجوم على مديريه امن اسيوط اللي جنبينا، وجين استخبوا عندنا هنا في جزيره قطمه. فرصه عمري ان انا صالح ضابط المسطحات مكافئه المرشد السري في قضيه المخدرات 50% من قيمه المكافاه. المرشد لوحده ياخد 50% ومديريه الامن بالكامل من اول مدير الامن لاصغر ضابط اشتغل في القضيه ياخد 50%. انتوا فاهمين ان الثورة الاسلامية دي لو نجحت في مصر اللي هتعملوا في مصر وفيكم، شوفوا نموذجهم الحي الثورة الايرانية.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: هل تريد معلومة صحية وموثوقة؟ نصيحة بسيطة قد تصنع فرقاً في حياتك. تابعوا برنامج صحتك بالدنيا، نتعرف معاً على أهم المعلومات الصحية ونصحح المفاهيم الشائعة ونكتشف نصائح عملية لصحة أفضل وحياة أجمل. كونوا معنا كل أحد في تمام الساعة 14 مع خديجة سيف على راديو عدن الغد 899-959. صحة

0: الصح بالوقت الغلط
1: بس يمكن أوقات بيكون الحب أقوى من الوقت

0: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من اولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالايام او ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك اغلى واحدة في الدنيا، وانه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.
2: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة، مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والدلالة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد ألا نشبه.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك
7: كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
3: بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا. تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة. جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة. لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا. ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا. ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم. دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف. كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.
4: وينفع كده سيادة الوزير يا اللي ماله هدومك يطلع ضابط عندك؟ أمه كانت من أشهر راقصات شارع الهرم، يسلم على اصغر ضابط ويبوسه. انتم انت شايفين ازاي ليبيا عماله تقول علينا ايه؟ حكم السادات المنهار، العصابات الملسمه، ده عصابتين تجار مخدرات بيتنافسوا على بيع مخدرات، واحد كان التاني في بيعه وبينتقموا من بعضهم خالص. التاجر المجني عليه الاحدث الاصابات الاكتر، وهو بيتتبع فلول الميكروباصين. هو لسه كان الاقتحام بتاع مديريه امن اسيوط امبارح، يبقى دولت من ضمن اللي كانوا مشاركين في الهجوم على مديريه امن اسيوط اللي جنبينا، وجين استخبوا عندنا هنا في جزيره طمه. فرصة عمري ان انا صالح ضابط المسطحات مكافئة المرشد السري في قضية المخدرات 50% من قيمة المكافأة. المرشد الواحد ياخد 50% ومديرية الامن بالكامل من اول مدير الامن لأصغر ضابط اشتغل في القضية ياخد 50%. انتوا فاهمين ان الثورة الاسلامية دي لو نجحت في مصر اللي هتعملوا في مصر وفيكم، شوفوا نموذجهم الحي الثورة الايرانية.
5: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
6: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
5: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: في حياتنا قضايا يومية تفرض نفسها على الواجهة، في الشارع، بين الأسر،
7: كله من تحت راس الفيسبوك،
1: وفي أروقة المجتمع ملفات شائكة تنقسم حولها الآراء، بين مؤيد يرى فيها الضرورة ومعارض يرى فيها الخطر. لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولأن التباين في الرأي هو البداية الحقيقية، نفتح الملفات المغلقة دون تحيز أو مصادرة لأي صوت. فهنالك قضايا لا تتحمل الوقوف في المنتصف، إما أن تكون مع أو ضد. نستمع لطرحك ونضع رأيك والرأي الآخر على الطاولة ونواجه الواقع كما هو. في برنامج مع أو ضد، صوتك والقضية، كل يوم ثلاثاء الساعة الرابعة عصرا، معي أنا يزيد سيف عبر راديو عدن الغد 899-959.
8: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش، الخناقات هتحصل والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل إنك تعدي المشاكل دي معاه.

0: لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل لورا لنا بزاف على درويش.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث تعزيز التنسيق الأمني والمروري مع قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق بالجمهورية. رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رؤساء المحاكم والنيابات الجزائية، أشدد على سرعة البت في القضايا. وزيرة الخارجية تبحث مع القائم بالأعمال التركي مستجدات الأوضاع وتعزيز التعاون الثنائي. سيئون تحتضن معرض صور أعلام الداني الحضرمي احتفاء بتسجيله في اليونسكو. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، والبداية مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي الذي التقى بمدينة المكلا المدير العام للإدارة العامة شرطة الدوريات وأمن الطرق بالجمهورية العميد الركن حامي مغلس، ذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والارتقاء بمستوى الأداء الميداني في مجال أمن الطرق والسلامة المرورية. وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المتصلة بمهام شرطة الدوريات وأمن الطرق وسبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى الانضباط والسلامة على الطرق وتعزيز حضور الدوريات والجهات المختصة في الميدان. وأكد عضو مجلس القيادة الخنبشي أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة الأمنية وتوحيد الجهود بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين ومستخدمي الطرق. من جانبه استعرض المدير العام للإدارة العامة للشرطة الدوريات وأمن الطرق بالجمهورية جهود الإدارة العامة مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بما يخدم أهداف العمل الأمني والمروري ويرفع من مستوى الجاهزية والاستجابة الميدانية. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا على جهود جهاز أمن الدولة بحضرموت ومستوى سير العمل فيه، وذلك خلال لقائه قائد الجهاز بساحل حضرموت العميد الركن سالم النموري عقب تسلمه مهامه رسميا في قيادة الجهاز. وناقش اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالأوضاع العامة في حضرموت ومستوى الأداء الأمني والاستخباراتي إلى جانب الخطط والتوجهات الهادفة إلى تطوير عمل الجهاز وتعزيز قدراته ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية. وأكد الخنبشي أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية المختصة، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة والاهتمام بالتأهيل والتدريب ورفع كفاءة الكوادر وتوفير المتطلبات اللازمة. إلى ذلك، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي مكتبه بمدينة المكلا مع قائد اللواء 101 شرطة جوية العميد الركن سعيد الأحمر الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة اللواء إلى مهامه في تأمين مطار سيئون الدولية. استعرض اللقاء مستوى الجاهزية الأمنية للواء وخطط الانتشار والتأمين إلى جانب أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتمكين القوة من أداء مهامها بكفاءة واقتدار بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة لحركة المسافرين والرحلات الجوية والعاملين في المطار. وأكد الخنبشي أهمية تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية والالتزام بالخطط والإجراءات المنظمة للعمل الأمني في المطارات بما يعزز الانضباط ويحافظ على سلامة مطار سيئون وأمنه، مشددا على ضرورة استكمال المتطلبات الفنية واللوجستية ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة.
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب في العاصمة المؤقتة عدن رؤساء الشعب والمحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة بعدن. وخلال اللقاء شدد القاضي محسن طالب القضاء على ضرورة البت السريع في القضايا وعدم السماح بتراكمها، مؤكدا أن الشعبة الجزائية المتخصصة تنظر في أهم وأخطر القضايا الجنائية ومنها الجريمة المنظمة وفي مقدمتها قضايا القتل والمخدرات والإرهاب، مما يضع على عاتق منتسبيها مهاما جسيمة ومسؤولية وطنية كبيرة تستوجب عدم تأخير الفصل فيها. وشدد القاضي محسن طالب على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى لن يتوانى عن تقديم أوجه الدعم كافة وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل المحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبا مع القائم بأعمال السفارة التركية لدى اليمن الدكتور أمن الله إشلر مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. واستعرضت وزيرة الخارجية تداعيات تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية على أمن اليمن والمنطقة وما يشكله من تهديد لسلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة الدولية وجهود الحكومة في حماية المواطنين وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، محذرة من التهديدات المتزايدة التي يشكلها إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ عشوائية على سلامة الطيران المدني والملاحة الجوية الدولية. وثمنت الوزيرة المواقف التركية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين إزاء التطورات الإقليمية والدولية. إلى ذلك تسلمت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبا نسخة من أوراق اعتماد ميرتا يول سفيرة فوق العادة

تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال المدة الماضية من ضبط عدد من الخلايا والعناصر المرتبطة بميليشيات الحوثية الإرهابية في عدد من المحافظات، ورصد تحركات واتصالات ولقاءات مشبوهة ومحاولات للتهريب وجمع المعلومات واستقطاب عناصر وتقديم تسهيلات لأنشطة تستهدف الأمن والاستقرار. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن الأجهزة المختصة رصدت أساليب أخرى تلجأ إليها الميليشيات الحوثية للتحايل على الإجراءات الأمنية، بما في ذلك استغلال شبكات الاتصالات وإجبار بعض المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها للتواصل مع أقاربه ومعارفهم في المحافظات المحررة للحصول على معلومات أو تمرير رسائل وطلبات تخدم مخططاتها التخريبية، مؤكدة أن هذه التحركات مرصودة وأن لديها من المعلومات والقدرات ما يمكنها من كشف هذه الأنشطة وتعقب المتورطين فيها اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقا للقانون. اطلعت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري على أوضاع النازحين واحتياجاتهم في أحد المخيمات في مديرية الشمتين بمحافظة تعز التي تضم 9 مخيمات. التقت الوزيرة عددا من الأسر النازحة من محافظتي الحديدة وتعز واستمعت إلى أوضاعها وما تواجهه من صعوبات، لا سيما في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على الاطلاع بمسؤولياتها تجاه النازحين عبر الوزارات والجهات المختصة وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية للاستجابة للاحتياجات الملحة. بحث وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور سيد جعفر، بحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والصحية الطارئة للنازحين. وخلال اللقاء أكد الوزير الأبارة أهمية تعزيز التدخلات الإنسانية في مواقع النزوح في ظل الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن حالات النزوح الطارئة. أشار الوزير الأبارة إلى حاجة مواقع استقبال النازحين لتدخلات عاجلة من المنظمات الدولية والإنسانية في البنية التشغيلية من خدمات ورعاية صحية، مشددا على أهمية تعزيز تبادل الإحصائيات والبيانات بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بما يسهم في تحسين مستوى التنسيق والاستجابة. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي في العاصمة الأردنية عمان مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر والمدير العام لبنك التنمية الألماني لدى اليمن صالح يلدرم دعم المؤسسات الوطنية وتطوير الخدمات الاجتماعية. وناقش اللقاء فرص التعاون في تطوير البنية المؤسسية والفنية للوزارة وتحديث أنظمتها وتجهيزاتها إلى جانب تأهيل المرافق الخدمية والصحية وتشغيلها للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد الوزير اليافعي أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني، مثمنا الدعم الألماني المستمر لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية. ترأس وزير النقل محسن العمري بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا ضم الجهات ذات العلاقة ووكلاء الملاحة وممثلي الشركات الملاحية لمناقشة تنسيق الجهود المشتركة حول آلية الاستيراد والتصاريح للسفن. وأكد وزير النقل اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي والتجاري لا سيما في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار في عمليات استيراد البضائع عبر الموانئ البحرية وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات. استعرض الوزير العمري الإجراءات المتبعة حاليا في عمليات التفتيش والتصريح للسفن والبضائع في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإرهابية والتطورات الراهنة، موضحا أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات القائمة
بما يوازن بين متطلبات الإجراءات

نظامية وانسيابية النشاط التجاري. ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي في اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن أوضاع قطاع الطرق والبنية التحتية والاحتياجات الراهنة وأولويات المرحلة المقبلة، وتطرق الاجتماع إلى كيفية تنفيذ التوجيهات الصادرة عن القيادة والجهات المختصة لمواصلة عملية صيانة شبكة الطرق وتأهيلها في المحافظات والنهوض بقطاع الطرق والبنية التحتية عامة. وأكد الوزير العقربي ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز أعمال صيانة الطرق والجسور وتأهيلها ودعم توجهات القيادة السياسية في معالجة الأضرار التي لاحقت بالبنية التحتية جراء الحرب وأهمية توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والجهات التابعة لها. دشن وزير التعليم الفني وتدريب المهني الدكتور أنور المهري ومحافظ المهرة محمد علي ياسر العام الجامعي الجديد 2026-2027 للميلاد في كليات الجامعة. وخلال التدشين طاف الوزير والمحافظ بقاعة الدراسة والتقيا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، كما تفقد المعهد التقني والمعهد الصناعي بمدينة الغيضة للاطلاع على مستوى سير العملية التعليمية والتدريبية واحتياجات المعهدين. وأكد المحافظ بن ياسر حرص السلطة المحلية بالمحافظة على استمرار تقديم الدعم والمساندة لجامعة المهرة لتأدية رسالتها الأكاديمية والتعليمية. من جانبه أكد الوزير المهري حرص الوزارة على دعم المعهدين وتوفير الإمكانات والوسائل الحديثة وتطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل. ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإعمار 2027-2030 وأولويات المحافظة واحتياجاتها من المشاريع والبرامج التنموية. استعرض اللقاء وأبرز الاحتياجات التنموية والخدمية بالمحافظة والمجالات ذات الأولوية التي تتطلب إدراجها ضمن الخطة. وأكد محافظ عدن ضرورة التركيز على المشاريع ذات الارتباط المباشر بحياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع والقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية القادرة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري. في إطار الاهتمام المتواصل بحماية التراث وصون الهوية الوطنية، احتضنت مدينة سيئون حفل افتتاح معرض صور أعلام الداني الحضرمي الصباحية الشعرية بتنظيم من مكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء، اكتفاء بتسجيل فن الداني الحضرمي ضمن قائمة التراث العالمي. نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمدينة المكلا ورشة فنية حول إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للمدة 2027-2029 بحضور وكيلي حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري وللشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري. وهدفت الورشة التي شارك فيها نحو 60 مشاركا إلى مناقشة التحديات التنموية وتحديد الأولويات والاحتياجات واختيار المشاريع والتدخلات التنموية والإصلاحية القابلة للتنفيذ ضمن الجهود الوطنية لإعداد خطة واقعية تستجيب للاحتياجات وتعزز مسارات التعافي والتنمية المستدامة. وخلال الورشة أكد وكيل حضرموت لشؤون التنمية اهتمام السلطة المحلية بإعداد الخطة التنموية باعتبارها أساسا لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الأكثر تأثيرا في حياة المواطنين. ناقش وكيل حضرموت لشؤون الطاقة دكتور خالد بحريش مع قيادة المؤسسة العامة لكهرباء مناطق ساحل حضرموت الاحتياجات والمشاريع العاجلة المتعلقة بصيانة محطات توليد الكهرباء وتوسيعتها وتطويرها بما يعزز كفاءة منظومة التوليد ويدعم استقرار الخدمة الكهربائية بالمحافظة. وطلع الوكيل بحريش من المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن
على أبرز الاحتياجات الفنية والتشغيلية للمحطات وخطط الصيانة والتأهيل والتوسعة، إلى جانب المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة وحدات التوليد وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الأحمال والاحتياجات المتزايدة ومستوى الجاهزية الفنية لمحطتي الشحر والريان واحتياجاتهما من أعمال الصيانة وقطع الغيار والمعدات، فضلا عن المشاريع التطويرية المقترحة لرفع القدرة التوليدية وتحسين كفاءة التشغيل والحد من الأعطال. رياضيا، حقق المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم فوزا مستحقا على نظيره اللبناني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت في مدينة العقبة الأردنية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات ببطولة غرب آسيا 13. وبهذا الفوز الثالث على التوالي رفع منتخب الناشئين رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة كاملة 9 نقاط، فيما حل المنتخب اللبناني في المركز الثاني ب6 نقاط. ومن المقرر أن يواجه منتخبنا في نصف النهائي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية الذي سيتحدد من منتخبي الأردن والإمارات اللذين سيتواجهان غدا الخميس. ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث تعزيز التنسيق الأمني والمروري مع قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق بالجمهورية. رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رؤساء المحاكم والنيابات الجزائية ويشدد على سرعة البت في القضايا. وزيرة الخارجية تبحث مع القائم بالأعمال التركي مستجدات الأوضاع وتعزيز التعاون الثنائي. سيئون تحتضن معرض صور أعلام الداني الحضرمي احتفاء بتسجيله في اليونسكو. ومنا أطيب المنى، إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لما ابتديت حطيت صورة الضابط ده وابتديت اتكلم، لقيت ان في بنات كتير ابتدوا يتواصلوا معايا ويكلموني. هي تليفونها فصل شحن، وفي نفس الوقت هي واقفة في نفس المكان والميعاد اللي متفق عليه محدش جه. قعدنا استجوبنا، سألنا الذهب بتاعك فين، اكتشفنا ان هو
2: حازم. بخلال فترة الخدمة، هل بعض المتهمين او بعض الاشخاص قدر يجرؤ وان هو يمتثل صفة او شخصية الضابط؟
1: بالفعل احنا جالنا بلاغ من بنت شابة كده، ان هي اتعرفت على شخص عن طريق الانترنت ان هو ضابط شرطة، بروفايل على احد مواقع التواصل الاجتماعي، حاطط صورة ضابط برتبة بأي كانت الرتبة يعني. فهو اتعرف عليها على اساس ان هو عايز يتعرف عليها ويبقى في ارتباط، وابتدى بالفعل ان يبقى في حوارات بينهم وحديث، وابتدى يكلمها عن نفسه وان هو عايز يرتبط بيها، ونظام ان هو يعني في جدية عايز يبقى في خطوبة وجواز وحاجات زي كده، وكان مفهمها ان هو بس عنده بعض المشاكل في الميراث بتاعه مع عمه، عشان كده هو في النقطة دي هي دي اللي مأجلة الموضوع شوية. البنت دي كان والدها ومسافر في أحد الدول العربية وكانوا ميسورين الحال يعني. فابتدت تتكلم معاه، بتقول له أنا أهلي جايين أجازة في الفترة اللي جاية، فإحنا ممكن نعجل بالموضوع ده كويس، وأنا ممكن أساعدك حتى لحد ما نتم الخطوبة في الأول، وبعد كده لحد ما الفلوس الميراث تجيلك بقى مفيش مشكلة. فلا تمام مفيش مشكلة وبتاع كويس. فالبنت بالفعل اطمنت له وراحت مدياله ايه الذهب بتاعها، كان في حدود 50,000 جنيه قيمة الذهب يعني. الكلام ده برضو كان في الأوقات اللي بتاعت كان مبلغ كان مبلغ يعني. فهي بالفعل خد المبلغ ده وبعد كده قفل كل التليفونات وكل وسائل الاتصال بينه وبينها. فهي جات لنا بعد ما اديت له الفلوس، طب انت اديتيه الفلوس ازاي؟ قالت له هو كان مفهمها ان هو بيشتغل في احد المناطق اللي خارج القاهرة، وان هو يبعت لها مندوب شغال معاه هياخد منها الحاجة لحد ما هو ينزل أجازة عشان يجي يزور أهله. وكل الكلام ده محادثات عن طريق الإنترنت يعني، هي حتى ما قابلتوش ولا مرة لحد دلوقتي. تمام. اللي حصل إيه؟ إن هي بعد ما خد الفلوس وقفل الحسابات جات لنا بتقول أنا مش عارف أعمل إيه. فإحنا ابتدينا نفكر طب إيه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتواصلي معاه فيها؟ قالت إن ممكن أبعت له رسالة على الإيميل اللي هو كان مربوط على. فقلنا لها خلاص انت ممكن تبعتي له رساله تفهميه ان انت يعني ان انت خلاص اهلك جايين واحنا عايزين نعجل، وانت انا بحاول اتصل بيك مش عارف اوصل لك، ولو انت المشكله في ماديات انا ممكن اساعدك كويس، انا معايا قرشين عندي ممكن
2: غير الذهب يعني.
1: غير الذهب ممكن عشان نعجل الموضوع، وعلى اساس ان حتى تدي له ايهام كويس ان هو لو عايز فلوس هجيبك. فاحنا بالفعل اشتغلنا على النقطه دي كويس. لما بعد الرسالة دي بعدها بيومين لقيناها رد عليها وقال لها خلاص ماشي مفيش مشكلة، أنا بس كان عندي مشاكل في الشغل وما كنتش عارف أنزل، لكن أنا خلاص هبعتلك مندوب وكده لحد ما أنزل أجازة. فبالفعل إحنا عملنا عدينا الأكملة اللازمة واتفقوا أن هم يتقابلوا في مكان ما قدام أحد البنوك في منطقة المهندسين. عملنا الكمين بتاعنا، ومن المواقف اللي الواحد يتذكرها ان هي في اليوم ده احنا بعد ما احنا واقفين ومستنيين هي التليفون بتاعها فصل شحن اللي هي وسيلة الاتصال. طب هي تليفونها فصل شحن وفي نفس الوقت هي واقفة في نفس المكان والميعاد اللي متفق عليه محدش جه. فاحنا فضلنا انا مش يعني كل ده احنا مش عارفين هنوصل ازاي للشخص
2: والوسيلة
1: اتقفلت. ف احنا كنا مقسمين نفسنا، انا كنت واقف في الناحية التانية من يعني على الصف التاني من الشارع كويس. فلفت نظري في الواقع دي ان في ولد بفزبة وحالق شعره خالص، يعني تحس زي حلاقة عسكرية كده او حاجة، فيدي لك ايحاء ان هو ممكن يكون شغال تبع الشرطة يعني. لف عند المكان ده مرتين يعني، لف مرة ما وقفش، هو لف وطبعا شاف الاجواء كده، حس ان هو مش مرتاح، لف مره تانية، وبعد كده وقف في يعني في حته بعيده كده عند صرفه قدام شويه. فانا يعني لما لفت نظري انا احنا ما عندناش حاجه والراجل ما جاش كويس، فانا توجهت وكلمت القوات اللي معايا، قلت لهم انا هفحص الموضوع ده وانتوا خليكم قريبين مني. انا بالفعل دخلت عليه، اول ما وقفته الراجل ارتبك، خدت منه شفت البطاقه بتاعته وعرفته بنفسي، ورحت الموبايل بتاعك فين، خدت الموبايل، فتحت الموبايل اللي شفت الرقم بتاعه، رنيت على الموبايل بتاعي، رجعت الاداره عندنا قالوا لي هو ده رقم الموبايل اللي كان بيتواصل مع البنت، فيبقى احنا كده ايه وصلنا الهدف بتاعنا. بالفعل جمعنا القوات وخدنا الشخص ده، وابتدينا بقى نفحص الكلام ده فين. قال لك احنا ان هو زميله اللي هو اللي بيتواصل معاها موجود في احد المناطق ناحية الجيزة كده برضو في منطقة شعبية، فاحنا دخلنا خدناه معانا اصطحبناه معانا وقلنا انت هتدخل على اول الشارع، بس احنا دخلنا امننا المكان الاول لان هو برضو ممكن يكون متابع الولد هيجي ازاي يعني. امننا المكان، دخلنا الولد واحنا واقفين وراه كده اهو، لحد ما دخل فتح له الباب، رحنا داخلين لقينا فاتح جهاز الكمبيوتر على نفس الصفحه اللي احنا عايزينها، فخلاص اتاكدنا بقى. قعدنا استجوبنا، سالنا الذهب بتاعك فين، اكتشفنا ان هو اماكن الذهب بيعه في احد محلات الصاغه في برضه في نفس المنطقه يعني. رحنا برضه هنا في المكان وشفنا الدفاتر بتاعت الراجل والحاجه، وطبعا يعني خدنا الاجراء القانوني بتاعه، ورحنا بعد كده انتقلنا معاه للبيت بتاعه اللي هو كان اللي كان قاعد فيه، لقيناه عنده كميه شرايح تليفونات وارقام كده يعني كميات كبيره، لان كان في الوقت ده برضه كانت الدنيا شرايح التليفون كانت سهل ان انت تتحصل
2: بدون
1: عليها
2: اسم
1: بدون اسم وبدون بيانات والكلام ده كله. لما جبناه وقعدنا نستجوبه وابتدى، طب انت ليه اخترت الكلام ده؟ يعني اشمعنى اخترت ان انت تنتحل صفه ضابط شرطه عشان تنصب بيه على فهو قال لك انا الاول حاولت اتواصل مع اتعرف على اي حد بصفتي العاديه، لقيت ما حدش بيسال فيا ولا بيعبرني،

0: لما ابتديت حطيت صورة الضابط ده وابتديت اتكلم، لقيت ان في بنات كتير ابتدوا يتواصلوا معايا ويكلموني. فهي من هنا ابتدت الفكرة معايا، ان انا ابتديت اتكلم مع واحدة في التانية دي اخد منها كذا، فالموضوع ابتدى يكبر معايا بالموضوع ده كله.
1: يعني مش شرط عشان حد حاطط صورة وانت ما تعرفش عنه حاجة تتواصلي معاه، تثقي فيه، تبعتي له ذهبك، عشان في الاخر انت باصه من منظور ان انا عايز اتجوز، او ان الشخص ده انا معجبه بيه، فالشخص ده ممكن فعلا يرتبط بيا.
0: مظبوط.
1: تاجر الذهب او محتحل صفه ضابط فكر ان هو يجمع المال، لكن ما فكرش في عواقب جمع المال دي او الطريقه الشرعيه ليها ازاي. لكن في الاخر مفيش مجرم ابدا، مهما كان ذكائه مهما كان فكره، بيهرب.
0: مظبوط. وفي نفس الوقت برضو احنا بنقول برضو ان انت ما تثقش في حد مجهول بالنسبة لك. لازم احنا عالم الافتراضي اللي هو عالم الانترنت ده عالم مجهول، لازم وانت بتتعامل معاه اتعامل معاه بحرص شديد ان انت الشخص المجهول ده اتعامل ان هو وحش لحد ما نتأكد ان في جانب كويس. وفي نفس الوقت ما تتعاملش مع اي حد افتراضي، وما تحولش اي فلوس لأي حد أيا كان لأي مبرر. يعني حتى لو فرضا، لأن أحيانا بيحصل حاجات كتير، بيجي لك الرسائل يقول لك مثلا معلش أنا في موقف، وتلاقي من إيميل أختك أو أخوك أو حد، أنا في موقف وضاعت مني شنطتي وعايزك تبعت لي فلوس كذا أو تعمل لي كذا أو الكلام ده كله. كل الكلام ده حاجات اللي هي الوسائل حتى التقليدية في النصب. فأنت لما يحصل معاك موقف زي كده، أبسط حاجة أخوك أو أختك أو صديقك، أنت هتروح متصل بيه على التليفون تقول له يا فلان او يا علان، انت دلوقتي ضاع منك الفلوس، انت بعت لي رساله دلوقتي على الواتس او على الايميل بتقول لي ان انت في موقف كذا كذا، انت محتاج فلوس فعلا ولا ايه؟ هو هياكد لك ان الكلام ده ما حصلش، وبتحصل كتير جدا حتى هذه اللحظه، سواء زمان او بتاع، لسه الاساليب دي موجوده لحد دلوقتي.
1: ان شاء الله عز وجل بدور التوعيه اللي احنا المفروض رساله بنقدمها، نسعى ان الناس تنتبه وتتعظ وتخلي كل الكلام ده نصب عيونها، ان فعلا انا ما اتصرحش، مش اي حد يكلمني يقول لي اخوك في موقف، اكلم اخوي.
2: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
5: البارحة ريح الغلا داخلية
6: هب
5: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحتي من سببها، جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها، ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها، من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل، ولبها مكيجة خلقها ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها، وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من أم من أب، وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب، كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير، وأنا تلذذ كل ما اسمعها وعتبها واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها، وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها، تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمة هدبها، يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب.
7: يا سلام، صح الله لسانك. والله
8: 2007 جبل أخ كان في جيزة لغرفة عمليات النجدة إن في دراع واحدة مقطوع مرمي على ترعة المريوطية، المباحث اتوجهت على هناك، بصت لقيت الكيس مرمي، كيس اسود في دراع مفروض انه دراع واحده مقطوع وفي جوانتي ابيض، هنا طبعا جريمه طبعا في حته بعيد خالص، يبقى واحد جاي مشوار ورماها في الحته دي ومشي. طبعا ساعتها برضو لسه ما كانش فيه كاميرات كتير، ما كانش فيه محمول كتير، ما كانش فيه تتبعات، ولا المباحث هنا بتعمل ايه، بتجيب البلاغات بتاعه المفقودين اللي في الدوائر القريبه، انت هنا في الجيزه بتجيب الاقسام، مين اللي راح بلغ ان عنده واحد

0: واحده ست اختفت وما روحتش، لقوا ان في بلاغ في بولاق الدكرور بيقول ان في واحده ست جوزها جه بلغ انها اختفت من امبارح ومش لاقيها وما رجعتش. انت مراتك عندها كام سنه؟ عندك كذا. بتلبس ايه؟ والله بتلبس نقاب. بتلبس جوانت ابيض؟ اه بتلبس جوانت ابيض. جابوا الجوانت الابيض، اه ده بتاع مراتي. راحوا المباحث بصوا على البيت من فوق لتحت، مراتك متعوده تزور مين؟ مش متعوده، ده احنا والله ملتزمين، ده احنا في حالنا، ده احنا قاعدين مع نفسنا. طب خصومتك مع مين؟ والله ما لينا خصومه مع حد. تحريات الجيران، الناس اللي بقالين واللي في الشارع، والله بيدا في حاله. مراته ست طيبه. احنا ظابط المباحث يعني. طب وبعدين يعني ايه ناس ماشيين في حالهم وكويسين نلاقي دراعها مقطوع ومرمي في الشارع؟ هنا المعلومات لازم تزيد، تحريات لازم تزيد وتاخد بعد تاني خالص. لان ظابط المباحث بيخش، هو ما بيسيبش متر في مسرح جريمه او في مكان هو شاكك فيه الا لما يلقط كل صغيره وكبيره، لان مهما صغر الدليل كل ما هيكون هو الدليل الاقوى في ظبط الجاني. طيب راحوا يوم في التاني، ظابط المباحث واقف قدام البيت اللي ساكنه فيه القتيله، بيبص فوق لقى بلكونه منشور فيها بطانيه صوف. احنا في شهر 7-8 في عز النار، ده مين ده اللي هيجيب بطانيه ويستخدمها ويغسلها وينشرها واستخدمها في ايه؟ شوفوا لنا الشقه دي كده بتاعت مين. لاقي واحد كان عايش مع مراته، ومراته عند حماتها باين مش موجوده، وهو قاعد لوحده اليومين دول. يجيب اذن النيابه ويخش فتش الشقه. اول ما يخش لقوا الراجل موجود وبيعبي بقيه جثه القتيله في كيس. هو مكومها في السجاده على الارض ومقطع بقيه جسمها، حاطط جزء فوق الدولاب وجزء ورا الدولاب وجزء جوه الدولاب، واللي عرف يصرفه الدراع. طبعا الراجل وقف مكانه تصمر. تعالى ادله جنائيه، طب شرعي، دي الجثه، يواجه الراجل، مرات اهي دي رقبتها. الست متشرحه. عملت كده ليه؟ ايه بقى قصتك؟ خلاص هو متلبس. قال لك والله الست دي كانت عجباني، حاولت اكلمها اكتر من مره رفضت، وجيت في يوم ما مسكتش نفسي وهي خارجه فشدتها على الشقه عندي، صرخت، حطيت ايدي عليها، قعدت تزق وتفلفص وتقاوم وتزقني هنا لهنا، قمت رايح طابق على نفسها، روحها طلعت في ايدي. طب هتخلص منها ازاي؟ لقى نفسه ان هو لازم يقطعها اجزاء وياخد كل جزء في كيس ويروح يرميه في ناحيه. وسبحان الله من اول دراع اتقطع الجريمه جت علشان هذه الست الطاهره، ان هي ربنا جاب لها حقها.
1: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها، بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
3: أشتي أشوفك كل يوم وكل ساعة وكل ليل.
2: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
4: يا خلا نادي برشلونة، برشلونة ده فريق كوبا كوبا.
5: ده حين ده كل انسان فريق كوبا كوبا. اجعل لك كوبا برأس قلبك إن شاء الله.
2: كونوا معي أنا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين، لأننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 4 عصرا كل اثنين 899-959.
6: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
7: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
8: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي. هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا. ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.
2: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات؟ خلاص خليها علينا.
5: الله لا حملني
9: ولا حملني
5: واحملوني قرابر.
2: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
10: أنا عم بحلم ليل النهار
2: وأكلة على السفرة.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
6: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. فهذا حديث عظيم في حصول البركة والخير للمؤمن في حياته، للمتصدق والمنفق في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. فالملائكة تحب المؤمنين وتدعو للصالحين، كما في هذا الحديث هذا ملك في كل صباح يدعو يقول اللهم أعط منفقا خلفا. و الملائكة أنصح خلق الله للمؤمنين، يحبونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم، كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. تأمل ملائكة العرش الذين يحملون العرش، هؤلاء الملائكة المقربون يدعون للمؤمنين على الأرض. ما الذي جمع بين هؤلاء الملائكة العظام المقربين عند الله وبين المؤمنين على الأرض؟ هي رابطة الإيمان. ويدعون للمؤمنين ولآبائهم وأزواجهم وذرياتهم. انظر إلى نصح الملائكة للمؤمنين. وإنما يفوز ب
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: هذا الدعاء من تاب إلى الله، لأن الملائكة يقولون في هذا الدعاء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالمؤمن إذا تاب إلى الله ولم يصر على معصيته واتبع سبيل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فاز بدعوة الملائكة المقربين. وهكذا في هذا الحديث، اللهم أعطي منفقا خلفا. فالمؤمن المعطي المنفق البعيد عن الشح والبخل يفوز بهذا الدعاء. وتأمل كيف أدخل النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب النفقة على العيال. يعني بعض الناس يتصور أن معنى الإنفاق هو الإنفاق على الفقراء فقط، هذا الذي يفوز بهذه الدعوة. لا، الأمر أوسع من هذا وفضل الله واسع. فاللهم أعطي منفقا أي نفقة في الخير، في أبواب الخير، حتى لو كانت نفقة واجبة على أهلك وعيالك، كما فهم النووي هذا الفهم ووضع هذا الحديث تحت هذا الباب. فلو أنفقت على أولادك نفقة واجبة، أغنيتهم في طعامهم في لباسهم في حاجياتهم، أو زدتهم توسعا وتفضلا منك حتى تدخل الفرحة في قلوبهم، فهذه من أعظم أنواع النفقات، وتفوز بهذا الخير. الله تعالى يخلف لك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، كلما بذلت مالك في سبيل الله الله تعالى يعوضك خيرا مما تبذل، وما نقص مال من صدقة. فتعطي أهلك وأولادك، ثم تعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين والمديونين، وهكذا تبذل هذا المال رحمة لعباد الله، فتفوز بهذا الخلف من عند الله. اللهم أعطي منفقا خلفا، وما تدري كيف يخلف الله تعالى لك. أحيانا يكون هذا الخلف حسيا بأن يضاعف الله تعالى من مالك. من قريب يعني من امرأة عليها ديون ومحتاجة، وكان يخصم من راتبها أو من رصيدها في كل شهر كفالة يتيم، وما بقي لها إلا تقريبا مبلغ 2000 درهم، ويخصم من الراتب 1800 أو شيء، يعني ما يبقى لها إلا يعني مئات. تقول الآن، هكذا تخبر، تقول يعني لو انخصم الآن هذا على اليتيم أنا يعني كيف يعني أعطي حقوق الناس، وماذا أفعل، وأنا محتاجة لهذا المبلغ.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، القوات الحكومية في محور طور الباحة تحوط هجوما عسكريا حوثيا واسعا في مختلف جبهات المحور، فيما شن الطيران الحربي للقوات المسلحة 6 غارات استهدفت مواقع وآليات للحوثيين في جبهات الأكبوش والأحكوم وحيفان. كشف تقرير حكومي عن ارتفاع عدد النازحين داخليا إلى أكثر من 158 ألف شخص جراء التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. نشنت جامعة عدن أمس برنامج الماجستير التنفيذي في تخصص البيئة والمناخ بمركز الدراسات البيئية والمناخية. عربيا وعالميا، علقت شركة فلاي دبي الإماراتية رحلاتها من وإلى إسرائيل مؤقتا بالتزامن مع استمرار التحقيق في حادثة وقعت على متن طائرة من دبي إلى مطار بن غوريون. وأكدت باكستان أن غاراتها الجوية على أفغانستان استهدفت مخابر لمسلحين وأسفرت عن مقتل 22 إرهابيا، فيما وصفت الضربات بأنها مدروسة. في المقابل أعلن الطالبان مقتل 9 مدنيين وإصابة 11 آخرين. اقتصاديا، الأسهم التركية تدخل سوقا هابطة وتسجل أسوأ أداء شهري منذ عام 2008. ونمو قطاع التصنيع في الهند يرتفع إلى أعلى مستوى في 7 أشهر بدعم من قوى الطلب. رياضيا، تنظم مكافحة المخدرات بعدن وقوات الأمن الوطني السبت المقبل بطولة كروية سباعية تحت شعار لا للمخدرات نعم للرياضة، للتوعية بمخاطر المخدرات وتشجيع الشباب على الرياضة. ومنحت جامعة بيونس آيرس ليونيل ميسي درجة الدكتوراه الفخرية تقديرا لمسيرته الرياضية الاستثنائية ودوره في تمثيل الأرجنتين لأكثر من عقدين. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

ثم قالت في نفسها: لا، أنا على يقين أن الله تعالى سيعوضني خيرا، ما دام أن هذه لليتامى الله تعالى سيعوضني خيرا. وبالفعل سبحان الله.

يعني انخصم هذا المبلغ من هنا، ثم في محلها ربحت ضعف المبلغ في نفس اليوم. تقول قبل أيام ما أربحت شيء، لما انخصم مبلغ لليتامى الله تعالى وعظني في نفس اليوم ضعف المبلغ. سبحان الله، شوف كيف. اللهم أعطي منفقا خلفا. قد يكون خلف حسيا، وقد يكون الخلف أيضا معنويا بالبركة في مالك، في أهلك، في صحتك، في بيتك، في إيمانك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول الملك الآخر، قال ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي ممسكا، الذي يمسك ماله لا ينفق على أهله ويبخل على أولاده، أو عنده فضل مال فلا يتصدق ولا يعطي الفقراء والمساكين، يمنع زكاة ماله أو يمنع النفقات الواجبة عليه، هذا الذي يستحق الدعاء. أما إنسان مثلا أدى الواجبات التي عليه، يعني يخرج الزكاة ويخرج النفقات الواجبة على أهله ما أولاده مثلا، لكن مثلا ما تصدق، هذا حرم نفسه من الخير، لكن لا تقع عليه هذه الدعوة لأنه ما فعل شيء محرما. لكن الذي يمسك، يبخل، يمسك عن الواجبات، فهذا يدعو عليه هذا الملك بالتلف، اللهم أعطي ممسكا تلفا، فيتلف الله تعالى له ماله. وهذا التلف أيضا قد يكون حسيا بحيث يخسر ماله، وقد يكون معنويا يربح المال لكن يمحق الله بركته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا يجد بركة في حياته، ويجد الهم والغم والمشاكل والهموم والآلام والأحزان والأمراض، وعنده الملايين لكن يعني لا يسعد بها، فيكون الله تعالى قد أتلفه وأتلف حياته وعنده المال. ذلك الخير، كل الخير في طاعة الله وفي الإحسان إلى عباد الله بالسخاء والكرم والبذل. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. هذا حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يعني المنفقة المعطية خير من اليد السفلى، يعني اليد السائلة الذي يسأل لكن ليس لضرورة. الإنسان معذور إذا سأل عن ضرورة، عن حاجة ماسة، هذا معذور، لكن مع ذلك يبقى الخير لليد العليا. اليد العليا المنفق المعطي خير من السائل. لماذا؟ لأن السائل قد يكون في قلبه شيء من التعلق بما في أيدي الناس، فقد ما يكون قلبه متجردا لله، متعلقا بالله وحده جل وعلا، وهذا أمر لا يكاد يسلم منه من يسأل إلا من رحم الله. من الناس يسأل لكن لا يبالي بالخلق، أعطوه أو منعوه يقول الله تعالى هو المعطي، هذا قليل، وإلا في الغالب الذي يسأل يكون في قلبه ميل لصاحب الفضل والغنى، فينقص من إيمانه وتوحيده بقدر ما تعلق قلبه بالمسؤول. لكن اليد المعطية بالعكس، ما يكون في قلبه تعلق لما في أيدي الناس، بل هو الذي يعطي وينفق، فيكون قلبه متجردا لله تعالى، لكن بشرط أن لا يدخله كبر أو غرور ويظن هذا المال إنما كسبه بجهده وعمله وينسى فضل الله عليه، بل دائما يشكر الله يقول هذا من فضل ربي، فيزداد شكرا لله ورحمة بعباد الله تعالى وإحسانا إليهم. اليد العليا خير من اليد السفلى، وتأمل كيف يعني

أن تنفق عليهم وتكون نفقتهم واجبة عليك من زوجتك وأولادك، أمك وأبيك، أصولك، فروعك، وهكذا تتفقد أهلك. وآتِ ذا القربى حقه. والأقرب من أقوال العلماء في هذا أن من بينك وبينهم ميراث يجب عليك أن تنفق عليهم إذا احتاجوا إلى ذلك. أخوك مثلا لا يوجد من ينفق عليه، والأب غير موجود مثلا، فأنت الآن يجب عليك أن تنفق عليه إن كان محتاجا فقيرا. وهكذا قال: وابدأ بمن تعول. ثم قال لما قرر هذا قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني الصدقة التي يحبها الله ما كان عن ظهر غنى، يعني ينفق الإنسان صدق وهو غني. كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فعندما تكون في صحتك وعافيتك وغناك فهنا تكون الصدقة أفضل. أما لما يأتي الإنسان الموت ويعلم أنه لن يستفيد من ماله وأن ماله سيذهب إلى الورثة وإلى غيره، فهنا ينقص أجر الصدقة لأن المال سيخرج من يدك. إذن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى. وهنا الصدقة تدل حقا على صدق الإيمان، هو غني وبإمكان أن يتمتع بهذا المال لكن يكف نفسه عن الاسترسال وراء شهواتها وملذاتها ويؤثر غيره على نفسه، فهذا يكون أعظم أجرا. ثم قال: ومن يستعفف يعفه الله. شوف كيف الحديث، يعني بدأ بالنفقة الواجبة ثم رغب في الصدقة المستحبة عموما، ثم طيب من لم يكن له مال واحتاج إلى السؤال، قال: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله. يعني قبل أن يسأل لا يستعف، ومن يستعفف يطلب العفة عما في أيدي الناس وعما في أموال الناس. كيف يطلب العفة؟ كيف يستعفف؟ أولا يبحث عن عمل، يسلك الأسباب العادية الدنيوية. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، قال فامشوا، ما قال اجلس بيتك والسماء تمطر عليك ذهبا، لا، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. فأولا يبحث عن عمل، يجتهد في كسب رزقه، فإذا ما وجد يلجأ إلى الله ويدعو الله ويضطر ويصبر. ثم إذا ضاق الأمر به ممكن يلجأ إلى بعض الناس من يعلم فيهم الخير ويسألهم على سبيل فك الكربة التي هو فيها. ومن يستعفف يعفه الله، وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالذي يتعلق بالله يتوكل على الله حق توكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال الله تعالى: من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله تعالى هو الذي يسوق إليك هذا الغني وهذا المسؤول، وسبحان الله يجعل في قلوبهم أن يعطوك بدون أن تسأل. هذه قصة لبعض المحدثين، أظن محمد بن جرير و

0: محمدون معروفون. المهم نزلوا في بلد وكانوا فقراء مضطرين إلى المال وإلى الطعام، ما عندهم ما يأكلون، فنفدت النفقة التي عندهم، هم خرجوا في طلب العلم، طلب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ماذا نصنع؟ قالوا يعني نفعل قرعة، ومن خرجت عليه القرعة يذهب ويسأل الناس، يأتينا بغداء يتصرف. فالمهم خرجت القرعة على أحدهم فقال أمهلوني أصلي ركعتين. شوف كيف النفوس عزيزة ما يريد أن يسأل. قام يصلي لله وإذا بالباب يطرق، من خدم الملك، جاء بخمسين دينارا أو أكثر، هذا مبلغ كبير يعتبر في زمانهم، وقال هذا للمحمدين. الله أكبر. فطبعا تعجبوا، فلما سألوا بعد ذلك قيل لهم إن السلطان، شوف حاكم البلد رأى رؤيا، شوف كيف هو يرزقه من حيث لا يحتسب، رأى رؤيا في منامه كأن الله يعاتبه، أن في مدينتك المحمدون المحدثون الصالحون، ومن يستعفف يعفه الله، ومع العفة درجة أعلى، ومن يستغني يغنه الله. من يستعفف يعني يترك الحرام، يترك سؤال الناس، ثم أيضا يستغني بالله. قال ومن يستغني يغنه الله، من يستغني يعني يقنع بما آتاه الله. القناعة كنز لا ينفد. نعم قد يكون للإنسان حاجة، لكن لو قنع بما عنده من يسير الرزق لوجد الغنى في قلبه والراحة والطمأنينة، بدل أن يسأل ويسأل. يعني ممكن الإنسان ما يموت إذا أكل تمرات في اليوم وشرب ماء بس مثلا، ما وجد طعاما، إيش يعني؟ هل أنت خير من أكرم الخلق عند الله؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، من التمر اليابس، صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. يعني لو أشار إشارة من بعض الصحابة لا جاءوا له بالأصناف المطعومات المشروبات والأموال، لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، زاهدا في الدنيا، عفيفا، مستغنيا بربه جل وعلا. فقال ومن يستغني يغنه الله، يعطيه الله من فضله، وأعظم غنى هذا غنى النفس. فهذا حديث عظيم يحثنا على العفة، وأن يكون العبد مستغنيا بربه جل وعلا. وبهذا ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.
2: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. نسمع بهذا البيتين المشهورين وقد لا نعلم من هو قائلها، إنها للشاعر السوداني مرهف الحس إدريس جمع. يقال إن الشاعر فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى المجانين، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج، وفي المطار رأى امرأة جميلة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جمع، وهو الآن في مستشفى المجانين. قال هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جمع إلى لندن للعلاج أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء ففعلت، وعندما جاءته نظر إليها جماع وأنشد، والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت، وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: حكم السادات المنهار وانتشار وظهور العصابات الملاسمة في شوارع العاصمة.
3: بالضبط.
2: على لسان
3: وتقتل بالعشرات على لسان الرئيس الأسبق معمر القذافي
2: الله يرحمه، وده استفز جدا سيادة الرئيس أنور السادات، وكانت القضية مختلفة تماما.
3: والوزير أبو إسماعيل جالنا في اسم بلاد دكرور، أنا فاكر اليوم ده بالذات كنا رايحين حوالي 8:30 بالليل، لقينا المرحوم فكر انه واقف على الباب يقول لك اجروا اجروا على بلاد دكرور، اجروا بيودي ايه كل مش ضباط بلاد بس ومفتشينه، كل ضباط الإدارة اجروا هناك. ليه يا عم في ايه في بلاد دكرور؟ قال في خناقه كبيره جدا فيها 33 قتيل وقدهم مرتين ثلاثه مصابين. خناقه ايه اللي فيها 33 قتيل دي؟ ولا ما كنا يعني في في في مذبح. رحنا بقى وايه بقى ينصحونا كده، اللي معهوش سلاح ياخد سلاح، يستلم سلاح، اللي ياخد شومه كبيره، اللي ياخد بنيه حديد. خناقه بقى فيها 33 قتيل وقدهم ثلاث مرات مصابين.
2: لا وفي خناقه بين الرئيسين كمان.
3: ايه
2: وفي خناقه بين
3: في بقى تصريح بقى ده جاب الليل لما جالنا نبا سمير، قال هو ينفع يا اولاد تشتغلوا في القضيه دي بذمه وكويس دفع عن مصر مش عن بلاد دكرور بس، ينفع ان الرئيس معمر القذافي عشان مختلف مع الرئيس انور السادات وراديو ليبيا يقعد كل النشرات يقول حكم السادات المنهار العصابات الملسمه تظهر في شوارع العاصمه وتقتل العشرات، ينفع كده؟ ده المفروض انا وانتم لو ما جبناش القضيه نروح بيتنا احسن. من الفعل فشجعنا. المهم ايه، نزلنا طبعا هناك يوميها ثلاث لواري شالت ال 33 جثه دي وجثث على بعضها، ودي شويه على مشرحه بلاد دكرور والتاني على مشرحه ام المصريين، مش مشرحه ولا ثلاجات اتساع العدد ده كده عندنا. وللاسف برضو عايز اكلم وزاره الصحه عايزين نزود الثلاجات والمشارح جدا. ظهرت جليا وانا في مدير امن الاقصر لما حصلت عباره السلام، كانوا بيسالوا كل مستشفيات مصر عندك كام، يقول له عندي اربع ثلاجات بس وعندي واحد في العنايه المركزه على وشك انه يخش الثلاجه، يعني عندي ثلاثه بس عندي كذا. والغرق اللي طلعوا من عباره السلام كان عدوا الالف

0: كان مشكله وكان صيف والنيابه عايزه تعين والطب الشرعي يعين، فكانوا جايبين الواح تلج وبيحطوه مع الجثث عايزين نزود الثلاجات في المشارح بتاعه المستشفيات العموميه على عموم ال 27 محافظه. المهم احنا رحنا وشلنا الجثث وبتاع وتحفظنا على مسرح الجريمه. مسرح الجريمه كان عباره عن محل بقاله، وانا فاكر اسمه كان في شارع 3 زنين، بقاله النصر سالم حماد واولاده، وقال له ابنه سالم وابنه حماد، لا حماد سالم وابنه سالم. سالنا قال لقينا الراجل مضروب ووقع في الارض بين الحياه والموت، ومن ضربه افتكروا مات، وخد عمل كده خد دراعه ده اتباظ من الالي وخد شويه في صدره وفي رجله وكتب العمر. وهو كان جايب ناس من البلد من الفحص بقى من قريبه بسلاح قاعدين على الباب اللي كان متوقع الضربه دي، فاتقتلوا واللي كانوا المفروض اللي جم بغتوهم فقتلوهم. ومفيش فيها الهوى نسال اسيوط الراجل ده فلان الفلاني شوفوا لنا عليه خصومه سائريه، هي الجرائم الكتيره دي اللي بتبقى بشعه وجامده كده بتعمل اهلنا في الصعيد لو طار ولا نيله ولا حاجه. حد قال له معلوش خصومات سائريه، معلوش اي خلافات في البلد، معلوش اي حاجه، بالعكس ده اسمه كويس في البلد. الله، قعدنا ندقق ندقق نعمل. والمهم انا كنت واخد عشان انا ظابط ما بقى يعني ما فاتش بحث بلاد دكرور، فخدت ايه فحص منطقه الحادثه، جمع المعلومات منطقه الحادثه، وجابني الله يرحمه احمد بكويه وحلمي الفيه قال لي محمد ما تنزلش بقى كانك ظابط، لان الناس عندنا بيخافوا برضو يتكلموا مع البوليس. اتنكر اتنكر وانزل.
1: اتنكرت ازاي يا فندم؟
0: اتنكرت ازاي؟ قعدت ادور قلب الصعيدي ولقى الدكرور كلها صعيده، كل الصعيد فيها ممثل، يعني تلاقي شوارع كده دي صيطه، دول منيوية دول قنوية دول سوهاجية، وكانوا يعملوا بلاوي عندنا لو العيال الصغيرة اتخانوا مع بعض في الكورة وعيل منياوي ضربوا عيل أسيوطي تلاقي صيطة نزلوا بالسلاح الآلي وهكذا. هتعمل صعيدي في وسط الصعيدة هتبيع المياه في حارة سقين هيرشوك من اللهجة من التلفيحة من الكلام، أنا فاهم طبعا ودارس فن التنكر. فاتنكرت في زي عسكري جيش، جبت أفرول نضيف من عندنا من المخزن وتوريدات يعني، ولبسته وجزمه كاوتش ورحت قعدت الف الف الف، وفي قهوه متواضعه كده قدام بيت المجني عليه حماد حماد، احاول اجمع معلومات وبتاع مش عارف ايه. وكان معايا ضابط زميلي محمد بالقاضي، مش عارف الله يرحمه ولا ربنا يديله الصحه، قطعت اخباره عني بقاله مده. المهم واحد بنت شابه يعني في اول دور كده لقيتها بتشاور تعال تعال، فالظابط بيقول لي ماشي يا عم روح. قلت له ماشي دي احنا في ايه ولا احنا عندنا 33 قتيل احنا مستنيين بكره نترفد ولا بعده اكيد عايزه تقول لنا حاجه. قلت لها كانت ست حتى صينيه قولها كده شربت وبتاع، قالت لي انت ظابط وانا عايز اقول لك على حاجه. قلت لها ظابط مين يا ست انا عسكري جيش. قالت لي عسكري جيش ايه وبتاع، في عسكري جيش لابس سلسله ايطالي. قلت لها رقماني بقى بقى يومين وخاتم وانسيال الكلام ده تقوله للعالم اللي هنا دولت. انا عايز اجيب لك من الاخر عشان تطمن، انا مرشده في وزاره الامن القاهره لفلان الفلاني، فلان الفلاني ده كان رئيس مكتب الاداب في القاهره، اسالوا عني عشان تستريح. قلت لها لا انا مستريح، عايزه ايه؟ قالت لي خش عايز اقول لك معلومات مهمه. دخلت قالت لي بس مش هنطول عشان خاطر هم فوق مراقبيننا كويس، وبعدين ايه جوزي كمان يجي يلاقيك عندي يضحك. قلت لها اضحك مين يا ست تتكلم على قدك. المهم قالت لي انت عارف الخناقه دي على ايه؟ قلت لها ايه؟ قالت لي على مخدرات. اول خيط يجي بقى ان القضيه دي مخدرات. قلت لها مخدرات؟ قالت لي امال انتوا بتعرفيش مش عارفين ان حماد سالم ده اكبر تاجر مخدرات؟ قلت لها لا مش متسجل عندنا، كان متسجل في القاهره وحتى مش متسجل في اسيوط. لما سالنا عليه في اسيوط قالوا كويس مفيش خصومات، كان متسجل في القاهره في المطريه وسابها ومشي. وبعدين طب ايه الحكايه يا ستي؟ قالت بصوا هو من مده كان في خلافات ما بينه وبين تاجر مخدرات كبير في عرب في حته اسمها عرب بيلي، وبعدين حصلت خصومه وكلهم في بيعه مخدرات، وبعدين عملوا صلح سوري كده وخدوه خطفوه. بنت ناصحه جدا وكاتبه كل حاجه وبتكتب بتقرا من مفكره. وحبسوه 3 أيام وقالوا لمراته تروح تجيب تمن صفقة المخدرات اللي داس عليها من الأئمة هنقتله. فراحوا باعوا أراضي وعملوا بقى الأرام اللي قدامهم وراحوا اشتروا أبوهم. وأبوهم بقى إيه؟ صعيدي طبعا وأسيوطي، أسيوطي ده أوعى عن كرامته. فكان بهدلوه يعني في فترة الأسرة دي. فكمان لهم برضو عمل إن هو اصطلح معاهم كان صلح على غش ولكن مرقت لهم. و ده عرفناه بعد كده يعني، مش البت قالته بقى. طلب منهم مخدرات.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة.

0: طوال فترة إقامتي.
1: لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار
0: تواصلوا معنا عبر 770-08-2828
1: عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية
0: فندق أوشن
1: بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
2: تفوق قدراتهم وعارف قدراتهم قد ايه، هم لغايه 10 وقات 20 وقه كده، فطلب منهم 100 وقه، فعارف ان هم ايه لما هيقول له طب تعالى نروح المخزن الكبير في صحراء الصف. الراجل خرج معاه وكان هو وابنه في السكه، الراجل بقى اللي هو كان اسره وبهدله كده في السكه ذبحوه ومثله بجثته يعني. فبرضه هبل برضه يعني دماغ على قدها، طب ما انت خارج بيه من البلد ومن بلده ومن عيلته وعارفين ان هو خارج معاكم، وسالوه ابونا ما رجعش، يا احنا سبناه، احنا خدنا البضاعه والامانه وسبناه، هوب القاهره لقيت الجثه بعد 3 ايام في خط السير بتاع هناك ومتشوهه، فعرفوا ان هو سالم من عملها. فخططوا برضه تجار مخدرات تانيين بقى بتوع عرب بيلي، خططوا لان هم راقبوا دول، عارف ان هو بيتعامل مع تاجر مخدرات كبير تاني، فقالوا احنا نطب عليهم وقت ما يكون عندهم لسه صفقة مخدرات كبيرة، يوم اللي ينجى من الموت يتحبس في المخدرات. خططوا كويس، وكانوا عارفوا ان هو الراجل بعد جاب من اهله، لانه برضو عارف ان طار مش هتساب، بعد جاب ناس من اهله بالسلاح الآلي من اسيوط وقاعدين مختفيين كده حوالين المحل. فالعيال درسوهم وراقبوهم كويس جدا بعربيات بجوكا زيهم، الكلام ده بعد نهايه بقى البحث اتعرف يعني بالتفصيلات اللي بقولها لك دي. المهم ان هم ايه جم ضربوا الناس اللي تحرسوا وضربوا ده، افتكروا مات لما وقع، وبعديها بخمس دقايق زي الناس ما قالت الضرب كان جامد جدا جدا، وبعدين توقف خمس دقايق وبعدين رجع ضرب جامد جدا. كان ابنه بيبيع افيون فوق السطوح لتاجر افيون او بيستلم منه صفقة افيون، فقول له ايه ده، يا ساتر يا ساتر الكهرباء كانت قطعت، قال له ده الكابل قطع باين ودي ترقعت كابل، قال له لا انا ابويا قتل، عارف ان البلوة اللي هم عاملينها، فماخد السلاح الالي وكذا خزنة ونزل قال بيتتبع العيال، كانوا ضربوا جريوا فبقى يضرب عشوائي، وده اللي كتر عدد القتل يعني. الناس الاولين قتلوا خمسة ستة وابن الراجل قتل الباقيين دول كده، من هو بتتبع اللي قتل ابوه، وكان شاف ابوه مرمي في الدم فافتكروا ميت، هو ما كانش مات. طب يا ستي وبعدين نوصل للكلام ده، قالت لي بص في بلوه جوه في المحل، صفقه المخدرات جوه في المحل، الست كانت بطولتهم على جوزها وبنتها بطولتهم على ابوها، وتقول لها خش هات الكراتين كرتونتين من جوه للحكومه زمانها جايه دلوقتي. قالت لها خايفه ياما من الجثث، في جثث كتيره في المحل وحواليها مش قادره، تعالي معايا. قالت لك وانا كنت معاهم بجامل وبصوت معاهم وسمعاهم، وهوب انتوا جيتوا بقى يلطموا زياده. قالك بص الحكومه دلوقتي هتطلع المخدرات وتعرف الموضوع كله. حلو، معلومات جامده جدا من محل الحادثه. قمت سايبها وراجع لمدير المباحث له عندي معلومات كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي هتعالي على بلد دكرور النهارده، قلت له انا عرضت على كده، قالت لا ما اقدرش اروح بلد دكرور، كل المنطقه هناك بتستجوب وبتاع عشان معلوماتهم، فهتعرف ان انا مرشده يذبحوني، قابلوني في حته تانية. المهم قابلناها في اسم العجوز، قلت له اطلع بره على شارع ترعه الزمر هناخد تاكسي ونروح على اسم العجوز هتقابل مدير المباحث اتاكد من المعلومه. قال طب يا بنتي اديتها، قلت له اديتها حق التاكس وكل حاجة وبتاع. قالت لا انا مش عايزة حق التاكس، انا عايزة حقي في قضية المخدرات، انا مرشدة وفاهمة، المرشد السري في قضية المخدرات ليه 50% من قيمة المكافأة.
3: ناصحة برضه.
2: لا وهي كانت مرشدة اداب في القاهرة. فقعدنا نخطط مع ادارة البحث ازاي النيابة مشمعة المحل بعد ما عينت الجثث، اتشالت الجثث واهتمت بايه بس المظاريف اللي مضروبه في الجثث او في الحيطان وفي كعبه الطلقات واتلمت واتثبتت وشمعت المحل. طب نعمل ايه عشان نخلي النيابه تدينا اذن نفتش المحل عشان ندور على المخدرات؟ فقلت للمدير بقى خلي السيد رئيس وحده الاداله الجنائيه والمعمل الجنائي يدينا مذكره انه عايز يفتح محل الحادثه عشان يشوف اثار الطلقات في الحيطان ويحدد العيارات والاتجاهات وموقف الضارب والمضروب والحاجات بتاع قرارات النيابه دي.

0: بنعمل اذن من النيابه لإعادة فتح المحل علشان خاطر الادله تشوف شغلها، وفي الاثناء دي نفتش ونطلع المخدرات. ما كانش مقتنع قوي. فالمهم عملت محضر بكده ورحت لوكيل النيابه، رئيس النيابه كان حبيبنا طول عمري، علاقتي بالنيابه وبالمحامين ممتازه. ضابط اللي مش عارف شغله هو اللي يخسر الناس دي، لازم احنا بنكمل بعضينا. قال لي صارحني، انت عايز الاذن ليه؟ قلت له عندي معلومه من مصدر سري موثوق بكذا كذا كذا كذا. قال لي طيب لو انت اللي فتشت وطلعت المخدرات هيبقى موقف القضيه ضعيف، وانا مقتنع بكلامك، كان يحبوني جدا واثقوا فيا، يعني انا لا احبش التلفيق ولا الظلم خالص. قال لي بقى انا هتجاوب معاك وابقى فريق البحث. قلت له ايه؟ قال لي مش هديك الاذن ده، انا هنزل انا افتش بنفسي واطلع المخدرات دي تبقى اقوى. قلت له ده انا ايدك ابوسها. كلمنا مدير البحث انه كذا كذا، وضب قوات حوالين المحل وبتاع، وضبوا القوات ونزل. انا فاكر كان اسمه حسين بيه، مش فاكر حسين ايه، فتح الجامع الاحمر اللي هو مختوم بخاتم باسمه هو بنفسه، وبعدين ثبت بقى ومعاه الكاتب بيكتب وثبت كذا كذا كذا، والادله برضو المعمل جانا فعلا دخلت شافت شغلها الفني، لكن الاصل كله من التفتيش احنا بندور على كرتونتين فيهم مخدرات اللي المرشده قالت الست وبنتها ولاد المجن عليه كانوا خايفين وعايزين يجيبوها، والبنت خافت تخش من الجثث. فتشنا المحل اللي نكتناه كله، وفي الاخر خالص والله كرتونتين رابسو كبار كده من اللي فيهم رابط مكتوب عليهم رابسو، يعني فيهم بقى من خيرات الله كل كيس نالهم فيه تربتين تمانيات. كان مدير بحث بتاعنا كان شغال في مخدرات العمر، قال دي تمانيات. قلت له يعني ايه تمانيات؟ قال لي يعني التربه تمن وقيات، دي اكبر تربه، دي تمن وقيات والوقيه تمن قروش، يعني دي كبيره قد فرد الجزمه كده. كرتونتين مليين على طول بتاعنا، وزنوا عن طريق النيابه لما اتظبط 52 كيلو.
1: كام يا فندم؟
0: 52 كيلو حشيش. صورنا معاهم، معايا صور فيها في البيت يعني في الاسم. كانت اكبر قضيه مخدرات نجابها كده. وقلت رئيس النيابه اخذ دي سبب العركه كلها والخناق، المعلومات اللي عندنا كذا كذا كذا كذا كذا، ودي خلافات ما بين اتنين تجار مخدرات على بيعه مخدرات، اتاكلت على واحد وبعدين قفشوا التاني وهزقوه بهدلوه فكمن لهم وقتل ابوهم، وهو ده انتقام تجار مخدرات من بعضيهم. النبوة بيسمعين جالنا بالليل في اسم الله الدكرور، لما مدير الباحث كلم مدير الامن العام وكلموه، امن الدوله كلمته وقالت له ولا حكم السادات المنهار ولا عصابات ملسمه، دي خناقه ما بين تجار مخدرات كبار على صفقات، وهم انتقموا من بعض، وابن التاجر المجني عليه اللي احدث الاصابات الاكثر وهو بيتتبع فلول الميكروباصين بتوع العيال كانوا جايين. جالنا النبوة اسماعيل رحمه الله عليه بقى يسلم على اصغر ضابط ويبوسه، وانتوا حميتوا مصر ورفعتوا اسم مصر، انتوا انتوا شايفين اذاعه ليبيا عماله تقول علينا ايه، وان مفيش امن، وان مفيش امن دي تطفش السياحه وتطفش الاستثمار وتطفش كل، وتلغي بقى حته مصر بلد الامن والامان. الراجل القذافي كل شويه يقول لك حكم السادات المنهار، العصابات الملسمه تظهر في شوارع العاصمه وتقتل بالعشرات، مفيش كلام ده خالص، ده عصابتين تجار مخدرات بيتنافسوا على بيعت مخدرات، واحد كان التاني في بيعه وبينتقموا من بعضهم خالص. وقفنا القضيه على رجليها وجبنا الاطراف كلها، وجبنا حددنا الناس اللي جت من عرب بيلي عملت قتلت نص الناس دي، وجبنا سالم ابنه والسلاح اللي ضرب بيه بقيه المجن عليهم، والنيابه حبست الجميع وراحت تسال حمام ده في مستشفى بلاد دكروي، وقعد يترافع في عز ما قتيل كده، يا باشا الشرطه دي ظالوا، انا بين الحياه والموت وبيلفقوا لي قضيه مخدرات. قال له لفق لك 52 وقه، يعني لفق لك قرش حشيش بتاع، هو في ظابط يلفق 52 وقه؟ ما تقول كلام يعقل كده. والحمد لله الجرايد كتبت وشكرت في جهود الشرطه، والنبي اسماعيل ادانا فيها 3 اشهر مكافاه، وكانت قضيه من القضايا اللي السادات نفسه انبسط منها جدا رحمه الله عليه، واحنا كلنا انبسطنا من شغلنا فيها.
1: وانا هنبسط جدا لو اعرف بقى البنت خدت المكافاه ولا لا.
0: خدت اولا كده، هي يعني هي كانت بتطلب مش بتتكسف، قالت انا جيت لكم في تاكسيين في المعني تاكسي ميرو وانا محاسب عليه، والحكايه وتعطلت عن شغل جوزي وجبت له اكل من بره، عايزه 200 جنيه، كان ايامها 200 جنيه ده مبلغ، عندنا 200 جنيه اللي هتكتبوني المرشدة السرية في القضية دي يا بنت بلاش لا يقتلوكي ولا حاجة. قالت لا لو من اعرفهم ايه اسم دفتر المرشدين ده بيبقى عندكم انتم ما بتدولش ولا في النيابة حتى النيابة والقضاء يقول لي مصدر معلوماتك اقول له مصدر سري انا مطالب امتى بس اقول لمدير الامن والوزير لان في دفتر للمرشدين السريين بيبقى في درج رئيس المباحث مقفول عليه علشان القضايا اللي فيها مكافآت زي كده مكافأة المرشد السري في قضية المخدرات 50% من قيمة المكافأة وتاخد على مرتين مرة بعد ما المعمل الجنائي يقول دي مخدرات ياخد نص المكافأة وبعد ما يتاخد حكم إدانة ياخد النص التاني المرشد الواحد ياخد 50% ومديرية الأمن بالكامل من أول مدير.
2: أعزاؤنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن، غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة، قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية، ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة، خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة، إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع، خدمات طيران وتسعد سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد، كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك، مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، القوات الحكومية في محور طور الباحة تحوط هجوما عسكريا حوثيا واسعا في مختلف جبهات المحور، فيما شن الطيران الحربي للقوات المسلحة 6 غارات استهدفت مواقع وآليات للحوثيين في جبهات الأكبوش والأحكوم وحيفان. كشف تقرير حكومي عن ارتفاع عدد النازحين داخليا إلى أكثر من 158 ألف شخص جراء التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. دشنت جامعة عدن أمس برنامج الماجستير التنفيذي في تخصص البيئة والمناخ بمركز الدراسات البيئية والمناخية. عربياً وعالمياً، علقت شركة فلاي دبي الإماراتية رحلاتها من وإلى إسرائيل مؤقتاً بالتزامن مع استمرار التحقيق في حادثة وقعت على متن طائرة من دبي إلى مطار بن غوريون. وأكدت باكستان أن غاراتها الجوية على أفغانستان استهدفت مخابر لمسلحين وأسفرت عن مقتل 22 إرهابيا، فيما وصفت الضربات بأنها مدروسة. في المقابل أعلن الطالبان مقتل 9 مدنيين وإصابة 11 آخرين. اقتصادياً، الأسهم التركية تدخل سوقاً هابطة وتسجل أسوأ أداء شهري منذ عام 2008. ونمو قطاع التصنيع في الهند يرتفع إلى أعلى مستوى في 7 أشهر بدعم من قوى الطلب. رياضياً، تنظم مكافحة المخدرات بعدن وقوات الأمن الوطني السبت المقبل بطولة كروية سباعية تحت شعار لا للمخدرات نعم للرياضة، للتوعية بمخاطر المخدرات وتشجيع الشباب على الرياضة. ومنحت جامعة بيونس آيرس ليونيل ميسي درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لمسيرته الرياضية الاستثنائية ودوره في تمثيل الأرجنتين لأكثر من 2 عقدين. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية مرة أخرى، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الحق خير ممن خلقه هو ربه سبحانه. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم صفات، أبينها، أوضحها، أجلاها
0: الله،
1: وأحبها إلى أمته وأنفعها لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم
0: الله،
1: صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ليس من غيركم، بحيث تتهمونه في النصيحة لكم، هل تعرفونه وتعرفون صدقه ونسبه وأمانته؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ليس محل تهمة
3: صلى الله عليه وسلم
2: بأنفسكم عزيز عليه ما كان يصيبكم من العنت من الشدة والضيق والحرج هذا كان يعز عليه. ولأنه لماذا يعز عليه؟ لأنه حريص عليكم، حريص على من لم يهتدي منكم أن يهتدي، حريص على من اهتدى أن يمكث في الهداية وأن يبقى فيها، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وهذه الرأفة منه صلى الله عليه وسلم تجلت في مواطن. من جميل هذه المواطن يا شيخ مشاري ما روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، ذات يوم رأت نفس رسول الله طيبة، قلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فرحت عائشة جدا بهذا الدعاء وضحكت، قالت: حتى وقع رأسي في حجري من الضحك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله.
4: اللهم صل وسلم.
2: فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
4: الله أكبر، الله أكبر، حريص عليكم
2: في كل صلاة، دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم. ألا تسعد أن تكون من أمتي؟ خلقك الله فوجدت نفسك في أمتي، في أمتي هذا الذي لا ترد دعوته عند ربه وهو يدعو لك في فك

0: ندعو لك في كل صلاة. نحن في نرجو الله أن نكون من أمتي، نحن نزعم أن من أمتي، ونسأل ربنا أن يصدق زعمنا وأن نكون من أمتي حقا، فنفوز بهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم.
1: نعمة الإسلام
0: في كل صلاة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته شيء يفوق الوصف. يروى في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تلا قول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا أيضا قال ربنا سبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم. فبعث ربنا سبحانه جبريل عليه السلام يأمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبكي، لماذا يبكي، وهو سبحانه أعلم به. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبب بكائه فأخبره، ثم رجع جبريل إلى ربنا سبحانه يخبره، وربنا سبحانه أعلم. هو يبكي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ ما قرأ، جعل يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، ويبكي.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: فقال ربنا سبحانه لجبريل عليه السلام: قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: يا شيخ مشاري
1: أرحم الراحمين،
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبكي يقول: يا ربي أهل بيتي، يا ربي أهل بيتي. لا يقول: يا ربي فاطمة ابنتي فاطمة، مع أنها بضعة من قطعة لحمين، قطعة منه صلى الله عليه وسلم. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. لا يقول أهل بيتي، لا يقول أزواجي، لا يقول حسن وحسين وهما بنايا، وهو الذي كان لا يصبر عليهما صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من جملة رحمته، كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب من على منبره، فجاء دخل حسن وحسين رضي الله عنهما صغيران عليهما ثياب طويلة يمشيان ويعثران فيها، فنزل صلى الله عليه وسلم من على منبره وقطع خطبته وأخذ ابنيه وجعلهما أجلسهما عليه، ثم قال للصحابة: رأيت هذين يمشيان ويعثران، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم، لم يتمالك أن أن أن أن, أن نزل إليهما وحملهما. ومع ذلك هو لم يقل: يا ربي أهل بيتي، يا ربي أبنائي، يا ربي. يقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. فيعيده ربه أنه سيرضيه في أمته ولا يسوءه. فنسأل الرب سبحانه أن نكون من جملة هؤلاء الذين يرضي فيهم ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسوءه. من أعظم تجليات رحمته بأمته يا شيخ مشاري هو ما قال صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح: لكل نبي دعوة يدعو بها، فدعا فتعجل كل نبي دعوته. لكل نبي دعوة، أي لكل نبي دعوة مقطوع بأن يستجاب له بها.
1: الله.
0: مقطوع الإجابة فيها على القطع، غيره من دعائه على الرجاء، لكن دعوة من دعائه وعده ربنا أنه مقطوع له، قطع له بأنه يستجيبها. قال: فتعجل كل نبي دعوته، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أمته يوم القيامة أحوج ما تكون إلى دعائه، لأن ذاك اليوم مهول جدا، قارعة طامة صاخة، يوم مهول جدا. فذلك اليوم ادخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة المقطوعة باستجابتها، ادخرها لأمته عندما تكون أحوج شيء إليها. هذا نفهم منه يا شيخ مشاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أمته على نفسه.
1: الله.
0: هو لم يدخر دعوته لنفسه، لم يدخرها لأهل بيته، لم يدخرها لصاحبه أبي بكر وعمر، لم يدخرها لجملة أصحابه، ادخرها لأمته كلها. فهذا يدلك على تجليات هذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وينبئك بمدى سعادتنا وحظوتنا عند ربنا أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم.
1: مع شدة الإيذاء في بداية الدعوة وصدر الإسلام،
0: يا شيخ مشاري أنا أقول لك، رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، هو بشر، لكن يا يحضرني هنا قول ذاك قائل: وعدنا الرسول من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. الياقوت، الياقوت تقول فيه حجر كريم، حجر الياقوت هذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياقوت البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأفته وحرصه وكراهته للعنت يتجاوز الحدود. أنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة من عمله صلاته. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وهو ينوي الإطالة فيها، صلاة الفرض يصلي المسلمون خلفه، يقول: أدخل الصلاة وأنا أنوي إطالة فيها. فيسمع بكاء الصغير، بكاء طفل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه: لعل أمه معنا. فيحب أن فيخفف الصلاة ليطلق الأم لابن هذاك الصغير الذي يبكي، يخفف خير الموضوع، يخففه صلى الله عليه وسلم، هو ما يخبره هو أن خير الصلاة طول القنوت طول القيام، هذا أفضل الصلاة طول القيام، ويخففه رحمة بذاك الصغير الذي يبكي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء شيء يفوق الوصف يا شيخ.
1: صلى الله عليه وسلم من انتصر لنفسه في صدر الإسلام أوذي صلى الله عليه وسلم، هذا شأن الصالحين والأنبياء.
0: طبعا هذا شيء أنت يجيء صلى الله عليه وسلم يرج قريش رجا ويهدم ما كان ما كانوا أقاموه من القوانين والأنظمة المبنية على في كثير من شؤونها على الظلم وعلى العصبية وعلى، فيهدم ذلك. لابد أن يلقى ما لقيه، هذا ما قاله ورقة بن نوفل لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها، لما جاءه جبريل وفجأه في بالوحي قال له: ليتني في هذا جذعا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال: أو مخرجيهم؟ لماذا يتعجب؟ لأنهم كانوا يجلونه ويقدرونه ويحترمونه ويعظمونه، ما يسمونه باسمه الصادق الأمين. لا. لما اختلفوا في لما أعادوا بناء الكعبة واختلفوا في أي القبائل تضع الحجر الأسود في مكانه، رضوا بأن يضعه هو، فكان محل إجماع عندهم. فذلك لما يقول له ورقة نوفل: ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، يتعجب: لماذا يخرجونني وأنا محل إجماع من بينهم؟ فقال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أودي، هذا القانون. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يؤذونه بأنواع الإذاء، ويؤذون أحبته، يؤذون ابنته، ويؤذون ويشجونه ويكسرون رباعيته، ويقول لأولئك الذين صنعوا بهذا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: الله أكبر. شيخنا، كيف يوفق الإنسان يعني بين هذه الرحمة وهذه الرأفة والغضب لله عز وجل في حال إنكار المنكر؟ والناظر الآن إلى يعني أحوال كثير من الدعاة، صار يعني ربما يتصيد على الناس أو يعير الناس بالمعاصي.
0: يا شيخ مشاري، هذا الرحمة لا تعارض، ليس في مظهر الرحمة ما يعارض مظهر إنكار المنكر.
1: نعم.
0: لأن إنكار المنكر من الرحمة. لماذا تنكر عليه؟ لأنك ترحمه،
1: مش في
0: طبعا من أن يلقى الله وهو متلبس بذلك المنكر.
1: نعم.
0: يكون مصيبة حينئذ، فأنت تنكر عليه لأجل أنك ترحمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لله لأنه يرحم من يغضب عليه، لأنه إذا غضب عليه وأنكر عليه كذا سيرتدع وسيتوب وسيرجع، هذه هي الرحمة.
1: نعم. لكن لا يعيره به،
0: هذه قضية. أنت عندما تنصح ينبغي أن أشعر منك أنك
1: حريص
0: علي، رؤوف بي، لا ينبغي أن أشعر أنك تفرح لأجل ما اطلعت عليه من سوء أصنعه، هذا ليس نصيحة. تديم النصيحة يا شيخ مشاري، هذه الكلمة تستعملها العرب في جاهليتها. ما يقصدون بالنصيحة؟ النصيحة الذي ينصح عند العرب اللبن، الذي ينصح العسل. ما معنى أن ينصح العسل واللبن؟ أن يزال منه الشوائب،
1: يصفى.
0: الآن يحلب هذا اللبن، لابد أن يقع في القعب شيء من أعواد، هذه من قش من كذا، فينصح أن يزال ما يكدر صفاءه، كذلك العسل. هذا النصح، فأنت لماذا تنصحني؟ تريد أن تزيل الكدر عني، تزيل الشوائب التي تلبست بها. ينبغي أن يحس بهذا منك، وأن الباعث لك على الإنكار علي هو ما تريد من مصلحتي، كما ينكر أحدنا على ابنه الصغير أو على بنته الصغيرة. لا يمكن أن يعني لا يمكن أن تقول أبي يكرهني، أقصد عندما تكون يعني بحيث تعقل هذا. يقول تسأل ابنك الصغير تقول أنا تحبني أو الله أحبك يا أبتي، كيف أنا أغضب عليك وأصيح عليك وكذا، لأنه يحس أن ذلك ليس يجيء من قسوة، ليس يجيء من، إنما يجيء من حرص. هذا هو،
1: نفتقر إلى هذا التراحم شيخ.
0: أيوة سيدي، ماذا أقول لك؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه النصح تجلي لرحمتك على العباد. هذه تتدري هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن ذاك الذي أماط الأذى عن الطريق، فغفر الله له بسبب إماطته للأذى عن الطريق. هذا الحديث أحيانا يفهم فهما عجيبا جدا، فهما ساذجا. يجي واحد فيرى أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وأن هذا أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له، فهو أيضا يرى زجاجة يقول أميط الأذى عن الطريق فيزيلها. طيب، لكن أنت تؤذي المسلمين إذا أن عظيما جدا بلسانك، يعني هذاك أعطاه ربه الجنة لا لأجل فقط تلك الحركة التي هي إماطة، لكن للباعث الذي في قلبه والذي لأجله أزال الأذى عن الطريق. هذا عنده رحمة في قلبه للمسلمين، وتلك الرحمة تجلت ها هنا بالإماطة الأذى. أنت قلبك صخرة صلدة وجئت إلى هذه الحركة، هكذا يعني الجنة تدخل بهذه الحركة؟ وش هذه الجنة التي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ذاك دخلها للرحمة التي كانت في قلبه، وهذه الرحمة تجلت هو المسلمون سيؤذيهم هذا. أنت تؤذي المسلمين، لو تركتهم مع تلك الزجاجة أو تلك القشرة الموز لكان أهون مما تسلط عليهم. فالقضية لابد من هذه، من تدارك القلوب القاسية بهذه الرحمة.
1: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أجدك ما أردت.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: اسمنت الوحدة رؤية.
2: وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج

0: تصدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الفرح والمحبة والسرور لكل مستمعينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هدية خميس، طبعا موعدنا الجميل حيث التهاني تجمعنا والكلمة الحلوة توصل لمن نحب، الذي أكون فيه معكم أنا هبة علي من الإخراج عاصم حكيم. سعيدة بوجودكم معي اليوم وكل خميس، مليان طبعا بالفرح والابتسامات وأخبار جميلة، ولأن أجمل الهدايا تكون طبعا بأغنية أهديها لكم. والأغنية المختارة لهذا اليوم هي أغنية سيد الغرام للفنانة أصالة وأسماء المنور. نستمع كلنا ونرجع.

0: وعدنا لكم من جديد طبعا مع الغنية الفرائحية من أصالة وأسماء المنور والأصوات الجميلة. والآن مع أولى الاتصالات من التهاني والتبريكات نستقبل ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟
1: يا مساء الخيرات المسرات.
0: يا مسائك سعيد.
1: معك الكار، كيف حالك أستاذ هدى؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟ كيف أيامك؟
1: الحمد لله بخير والله، إن شاء الله ربي يخليك بدون مؤنب نسمع صوتك في الإذاعة يا أستاذ هدى.
0: ربي يحفظك ويخليكم لي دائما، وسعيدة أكيد بمحبتكم، ربي يحفظك.
1: وتحياتي للمستمعين وخالة حمزة.
0: أيوة
1: الأستاذ المخلص الحكيم.
0: أيوة سامعينك إن شاء الله يكونوا
1: مع النجاح الأكبر إن شاء الله.
0: أيوة هتسلمي.
1: وحابة أسمع الأغنية للفنان أحمد سعد، أغنية أخويا، وأهديها لأخي الغالي بشير والأخوان الثلاثة.
0: حلو، وأغنية مرة أخرى عشان عاصم ينزلها لك.
1: أغنية أحمد سعد.
0: أحمد سعد أخي صح؟
1: أيوة أخويا.
0: أخويا طبعا. أهديها
1: للأخوين والأخوان الثلاثة، شكرا.
0: ونحن كمان نهديها لكل إخوانك وكل اللي يسمعنا الآن مع بعض ونسمع.

0: ويا فرحة تمشي على درب المحبة، ويا أمنية تزهر في قلوب الأحبة. نبقى معكم طبعا، والفرحة ما لها نهاية، وطبعا تهانيكم وإهداءاتكم اللي دايما تسعدنا في برنامجكم، برنامج هدية خميس. ولدى معنا اتصال عاصم، معنا اتصال نستقبله ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا هبة؟
0: الحمد لله أنا بخير طالما أنتم بخير.
1: الحمد لله، اللهم الحمد لله. أقول لك هني لبنت أختي
0: وبناتي
1: واجينا اليوم من صنعاء.
0: أيوة.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمهم.
1: الرغد علامة. الحمد لله على السلامة.
0: يا عاصم الحمد لله على السلامة. اللي راغب علامة.
1: خالة سمية.
0: خالة سمية أكيد. أيوة. ايوه معك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حياتي؟
0: الحمد لله انا بخير، انت كيفك؟
1: الحمد لله. وانت كيف الجماعه كلهم بخير؟
0: الحمد لله. يوصل وصل حبيبي.
1: بهني اخي الحبيب احمد بن احمد الخامري.
0: ايوه.
1: وهني اخواتي واخواني ومن يعني الغنيه يا غالي عليا يا اخويا.
0: يا غالي عليا يا اخويا. ايوه
1: يا حبيبي، يعني
0: يا حبيبي يا غالي يا اخوي. ايوه
1: وهنيكم كلكم،
0: ونحن كمان نهنيكم ونقول لكم دائما كونوا بخير وسعداء
1: ان شاء الله يا حياتي.
0: ان شاء الله.
1: خلاص لك خلاص.
0: اذا نسمع الاغنيه مع بعض.
1: الو هبه، ما يجيش الاذاعه.
0: قالوا مفصول البث 89.9.
1: ايوه مرتين ما يجيش ولا هنا ولا هنا.
0: الان بلغناهم وان شاء الله يعني بيتم حل المساله. وانا ان شاء الله معكم ونسمع الاغنيه اللي طلبوها مع بعض.
1: والله والله

0: طبعا دائما مستمتعين معكم مع اختياراتكم للأغاني الجميلة. ومعنا اتصال آخر، نقول ألو.
1: مساء الخير،
0: مساء السعادة.
1: كيفكم؟
0: الحمد لله تمام، انت كيفك؟
1: الحمد لله.
0: أيوة، ايش حابة اليوم تغدي؟
1: ممكن أطلب أغنية من الفنان أمجد يحيى على ذوقكم أغنية؟
0: للفنان أمجد يحيى، على دورك يا عاصم. أيوة، حبيت تهديها لك ولا لمين؟ ألو، انقطع الاتصال، ولكن إن شاء الله الأغنية اخترناها لنا يا عاصم، ونسمعها كلنا مع بعض.

0: الفرح طبعا لما نشاركه مع غيرنا يكبر، وخلونا نكمل مع بعض أجمل التهاني والتبريكات ونوصل كل كلمة حلوة لأصحابها. ومعنا اتصال يا عاصم. أكيد معنا اتصالات ما شاء الله في برنامج هدية خميس لتهانيكم وأمانيكم. وألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: يا مساء الخيرات والليرات
0: أي
1: والمسرات ويا ميت أهلين وسهلين.
0: أيوة.
1: وكمان يا مرحبتين. تحية لإلك هبة، تحية لإلك عاصم حبيب. أيوة. قلبي يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: يبعث لك.
1: إيه بدنا أغنية.
0: أي إيه هي الأغنية؟
1: من يوم ما فارقتك حرام.
0: من يوم ما فارقتك حرام.
1: من يوم ما فارقتك حرام.
0: وليدي هندية. عرفت القطيعة؟
1: في
0: حافة القطيع وليدي هندية. نحن كنا ساكنين في القطيع.
1: المدام.
0: أيه؟
1: والعيال.
0: أيه؟
1: وبنتي. وأهدية أسرتي يعني، وأهدية لأسرتي الثانية.
0: أيوة.
1: إذا عدن الغد.
0: تسلم ربي
1: حفظك. حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: يبعث لك إن شاء الله كل خير.
1: والمستمعين. أيه. اللي ما بدهم يحكوا.
0: بدهم يسمعوا بس.
1: الله يسعدك إن شاء الله.
0: أنا حبيت شلي مقطع حقك المقدمة، قلت خلاص خليه ياخذ راحته، اليوم في تغييرات في دولارات في ريال. في فلوس اليوم.
1: يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك، ونسمع أغنيته مع بعض.

0: طبعا في هدية خميس حبينا نكون معاكم سهرتكم من بحين الساعة 4 العصر طبعا علشان نعيش معاكم الأجواء. والأغنية طبعا أخذتنا إلى مساحة من الفرح والاتصال، ونقول ألو.
1: حتى القطيع حتى
0: الله
1: القطيع في بولدة هندية، والله القسم ما بفرق لو بيطعنوني بجنبي.
0: يا رب يحفظكم ان شاء الله كلكم.
1: خلي مساك طيبة،
0: يسعد مساك.
1: وتحية للمخرج عاصم وكل محب ومستمع هذا البرنامج الجميل.
0: تحية لك يا عواد ولمشاركاتك طبعا ولكل اللي شاركنا في هذه الخميس.
1: يعطيك العافية. أنا والله أتمنى أطلب أغنية يعني هي قناتي رباب وقناتي أمل كدول.
0: وهي
1: الحب الأول تجربة، الحب الأول
0: الحب
1: من عافنا ما نقصب من عافنا.
0: والعوض على الله صح.
1: أيوة هي كلها
0: عشان ما فيها اسمك يعني. الله يعافيك. إذا شكرا لك ولاتصالك اللي أسعدنا، والأغنية كده اللي طالعة منك حلوة، ونسمع الأغنية مع بعض.

مع الأغاني الجميلة القديمة، ومعنا اتهان تاني عبر الواتساب اللي وصلتنا تهنئة خاصة بتقول 7 سنوات من الفرح والضحكات الجميلة، 7 سنوات من أجمل الذكريات وأجمل التهاني وأحلى الأمنيات للطفل الجميل مؤيد وائل بمناسبة عيد ميلاده 7. نسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره ويجعله من الصالحين، وأن يملأ سنواته القادمة فرحا ونجاحا وسعادة. هذه التهنئة الخاصة مقدمة طبعا من عمته زميلتنا الغالية يسرى، سكرتارية طبعا راديو عدن الغد، ومني أنا هبة علي، ومن عاصم، ومن طاقم راديو عدن الغد طبعا، ونقول لها كل عام ومؤيد بخير، وعقبال 100 سنة والفرح والسعادة، وعقبال ما نشوفك كده كبير ومحقق لأحلامه، وأغنية عيد الميلاد.

وما زلنا مع تهانيكم، ولكن عبر الواتساب اللي وصلتنا طبعا تهنئة خاصة مقدمة من أبو حنين اليافعي، يقول فيها: في ليلة يكتمل فيها الفرح وتزهر فيها القلوب بأجمل الأمنيات، نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة زفاف ابنتي الغالية وقرة عيني حنين على الشاب الخلوق عصام عبد السلام الربيعي. أبارك لهما هذه البداية الجميلة، وأسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير ويرزقهما حياة زوجية سعيدة تملؤها المودة والرحمة والمحبة والفرح. حنين وعصام، جعل الله أيامكم القادمة أجمل وكتب لكم من السعادة نصيبا كبيرا. أجمل التهاني وأصدق الدعوات مقدمة من والدك حان أبو حنين إلى العروسين مع خالص الأمنيات بحياة سعيدة وهانئة. ألف مبارك طبعا، والتهنئة مقدمة كذلك من أنا هبة علي ومن عاصم حكيم ومن طاقم راديو عدن الغد، وفي أغنية طالبها عبر اليوتيوب نسمعها مع بعض.

0: وبعد هذه الأغنية طبعا نفتح جديدا من نفتح معكم من جديد أبواب التهاني والتبريكات عبر الاتصال، نقول ألو. يا هلا، الاتصال معنا. ألو،
1: ألو،
0: سامعنا؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال يا بنتي؟
0: الحمد لله بخير، انتو كيفكم؟
1: الله يعطيك العافية.
0: آمين وياك.
1: هاتي أغنية، أطلب أغنية للفنان أحمد يوسف الزبيدي.
0: أحمد يوسف الزبيدي، أيوة، إيش من أغنية؟
1: تكون على ذوقك أو ذوق المخرج.
0: إذن بنشوف ذوق عاصم مع الفنان أحمد الزبيدي، وتحب تهديها لمين؟
1: هي لطاقم الإذاعة عدن الغد ولكل المتصلين والمشاركين في هذه الإذاعة ولكل إنسان طيب في هذا البلد.
0: تسلم، ربي يحفظك، وإحنا كمان نهديها لك ولقلبك الجميل. وحصلت أغنية عاصم، نسمعها مع بعض.

العين، القلب في حيرة مع حبكم طبعا، وأكيد ارفعوا الصوت وخلي الفرح يوصل لكل مكان، لأن الخميس معنا غير. وهل معنا اتصال يا عاصم؟ الآن نستقبل طبعا تهانيكم وتبريكاتكم، ولكن عبر الواتساب. معنا هنا تهنئة بتقول من أسيل، بتقول لنا أسعد الله مساكم بكل خير طاقم إذاعة عدن الغد، وأحب عبر إذاعتكم أرسل هذه التهنئة. نزوف أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة الخطوبة لأخي الغالي عبد الله، ألف ألف مبروك يا أخي الغالي، الله يتمم لك على خير ويجعلها بداية حياة جميلة مليئة بالفرح والسعادة والمودة وعقبال ليلة الزفاف يا رب. هذه التهنئة مقدمة من أختك أسيل وكافة الأهل، ونسأل الله أن يبارك لك ويجمع بينكم على خير وسعادة. ألف ألف مبروك لك يا عبد الله وعقبال الفرحة الكبرى. طبعا معنا تريد تطلب أغنية عن الخطوبة، سند قلبي لي عايد يوسف. طبعا يا عاصم يا طالبة أغنية عايد يوسف سند قلبي، نسمعها مع بعض كلنا. وألف ألف مبروك لأخوك الخطوبة.

وعدنا لكم مستمعينا من جديد ونستقبل اتصالاتكم ونقول ألو. ما فيش اتصال، انقطع الاتصال، ونبقى مع رسائلكم عبر الواتساب اللي تقول السلام عليكم، مساء الخير والسعادة والعافية، أشتي أسمع أغنية محلى ليالي عدن أهديها لأمي الغالية. طبعا كمان نحن نهديها لأمي، كل جميع اللي يستمع لنا، محلى ليالي عدن ومع عاصم.

وعدنا لكم من جديد ومعنا اتصال ونستقبله ونقول ألو. ليش انقطع الاتصالات اليوم؟ كل ما نرحب بيوم ينقطع، لكن لازلنا مع تهانيكم ولكن عبر الواتساب. ونستقبل طبعا لأول مرة معنا من السعودية، بتقول لنا أسيل المحبة اليماني: مساء الخير يا أهل الطيب والذوق، أهلا والله ومسهلا بالخير، عساكم بخير، قلوبكم مرتاحة، معكم أختكم بنت السعودية، وحبيت أطلع عليكم بهالمساء الجميل عبر الهوى وأرسل لكم كل المحبة والود، وأبي أطلب شيلة تركي الشراري طبعي سعودي. حابة أغنية لتركي الشراري طبعي سعودي، طبعا بنلبيها لك إن شاء الله.

وطبعا عدنا لكم عبر تهانيكم عبر الواتساب بإهداء خاص من صديق البرنامج هاني بن حمدان، بيقول في أجمل التحايا وأطيب الأمنيات نهدي لكم من القلب، ومعها تهنئة تحمل كل المحبة والذوق الجميل. من صديق البرنامج هدية خميس هاني بن حمدان الذي يشاركنا دائما أجمل اللحظات، إهداء خاص مع طلب أغنية من اختيارنا، طبعا عاصم حابب أغنية من اختيارنا، تقدير ومودة لكل من يستمع علينا ويشاركنا فرحتنا عبر الأثير. شكرا لك هاني على حضورك الجميل وتواصلك الدائم، تحياتي طبعا لك. والآن نترككم مع الأغنية اللي بيهديها لنا عاصم طبعا بدوق اللي حابب يسمعها طبعا هاني بن حمدان، نسمعها مع بعض.

والآن مع تعليقاتكم عبر ربطنا المباشر في الفيسبوك. وأبو خالد حلصم صديق البرنامج بيقول: مساء سعيد عليكم هبة علي وعاصم حكيم، ونهني طاقم راديو عدن الغد بانطلاق الخارطة الجديدة ومزيد من النجاح والتألق. طبعا نجاحنا بكم وفيكم طبعا وبتواصلكم الدائم معنا وطبعا بكلامكم والداعم لنا. ومعنا أيضا بيقول لنا: هلا بتشرين واللي جابه، ممكن أغنية غالي غالي يا محبوب والله غالي أبو بكر سكاريب. طبعا الأغنية بعد التعليق بتكون إن شاء الله. وعبد الباسط الكوم بتقول: الله يسعدك يسعدكم مساءكم، ربي يحفظكم يسعدكم يعطيكم الصحة والعافية يا رب العالمين. نسمع الآن يا عاصم أغنية غالي غالي يا محبوب والله غالي. ما فيش يعني ما فيش وقت. بكده بتكون أصلا خلصنا كل التعليقات، لحشان كده حابين نسمع الأغنية مع بعض.

وطبعا معنا كان هذا آخر لأن وصلنا تعليق بيقول: يا مساء الخير، إذاعة عدن الغد، وأشكركم جزيل الشكر على كل جهودكم الرائعة، وأشتي أغنية مسكين العزب لي أي فنان. طبعا الآن وقت البرنامج للأسف شارف على الانتهاء، ولكن بنلبيها لكم بعد البرنامج. بهكذا تكون انتهت سهرتنا لهذا اليوم، وطبعا لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله من برنامج هدية خميس. كونوا بخير، وكل التحية لكم، وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
3: الله لا حملني
4: ولا حملني
3: وحملوني قرابر.
2: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
5: أنا عم بحلم ليل النهار،
2: وأكلة على السفرة.
3: الرز مليان تنهوري والصانونة في بحوتة صيت وقوشو فوني.
2: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا، معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
6: عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني، تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.
3: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنا. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.
4: كيت صباح، صباح دي كانت بنت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة، وكانت البداية جالي بلاغ، فالمخبر خبط عليا في إيه، قال لي ده في واحد بيبلغ إن ابنه توفى وبيقول إن في شبهة جنائية. كلمت مفتش الصحة دكتور صلاح، كان صديق ليا، وانتقلنا إلى مسرح الجريمة، دخلنا شقة قتيل وهو كان عريس ليلة الدخلة. بدأ مفتش الصحة مجرد ما دخل وعلى طول في نفس التوقيت قال لي في شبهة جنائية، وفي نفس الوقت لاحظت كان نظري على طول على العروسة، فلاحظت إن مفيش دمعة واحدة عروسة وليلة الصباحية وعريسها توفى بهذا المنظر. فالمهم خدتها المكتب واتحفظنا على مسرح الجريمة، واخترت الجهات المعنية واخترت النيابة العامة واخترت القيادات عندي، وبدأت أناقش صباح. احكي لي يا صباح، احكي لي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة رحت فين وفي مدارس ايه؟ قالت لي احنا كنا قاعدين في منطقة في القليوبية، وكان في شخص تعرف على الأسرة وكان بيزورني، بيزور البيت يعني الأسرة، وتوطدت العلاقة بوالدها. هذا الشخص جاء في يوم ما كانش في حد موجود ويتعدى عليها وفض غشاء البقرة. البنت خافت تقول لأهلها، انتقلوا من هذا المكان راحوا منطقة شبرا الخيمة، وفي الوقت ده هي حصلت على دبلوم تمريض وتعينت في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة ممرضة، تعرفت على شاب حبته وصار في علاقة بينها وبينه، ولكن اكتشفت ان هو بيتسلى بيها وانتهت العلاقة بينهم، واسرتها قالت لها انت كبرتي في السن، لان كان ليها اخت شقيقة اصغر منها واتجوزت، فتقدم ليها شاب عشان يتزوجها، شاب من الصعيد. هي قالت ان هو كان شاب مهذب قوي، لكن هي ما حبتوش، وعرضت على اهلها ان هي تفسخ الخطبة، لكن اهلها رفضوا. احكي لي ليلة الدخلة، من الاول ما صحيتي بالنوم قالت لي رحت الكوافير ورحت الحفلة بتاع زفاف، تفضل المعازيم وأهلي مشي وروحوا ورحنا عش الزوجية، عشنا وهو بدأ يمارس الحب، وقالت وهو بيمارس العلاقة الجنسية فكان بيسألني سؤال، هو ليه ما فيش غشاء بقرة، ليه أنواع غشاء البقرة، ليه أنواع في مطاطي وفي مستدير والحاجات دي كلها، تحاول تتوه. قال لها طب أنا هنزل أجيب علبة سجاير، نزل يجيب علبة سجاير وطلع. قالت له أنت تعبان، أنا هديك حقنة، معي حقنة هتخليك كويس جدا جدا والموضوع ينتهي. هي كانت مجهزة حقنة أدرينالين، والمفروض الحقنة دي بتتعطي تحت الجلد لمريض معين، اديتها له في الوريد، طبعا بعد فترة بسيطة قوي توفى. كلمت والدها حكت له ان هو ما قالتلوش طبعا الحقيقة، قالت له انه عريسي توفى، وهو كلم والد العريس. طبعا الأدلة المادية وأدلة الجريمة تحصلنا عليها، رمت الحقنة فين، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة، أمرت بحبسها، وفي النهاية اتحكم عليها

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك، أنا يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقى ما يكون آخر لقى.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الأخطاء الدوائية. تحدث الأخطاء الدوائية عند استخدام الدواء بطريقة غير صحيحة، أو عند التعامل مع الدواء أو المريض بشكل خاطئ. وقد تقع هذه الأخطاء في أي مرحلة من مراحل استخدام الدواء، مثل كتابة الوصفة الطبية أو صرفها، أو عند تحضير الدواء أو تناوله أو إعطائه أو تخزينه أو متابعة تأثيره. وانطلاقاً من حرصنا على سلامة المرضى، تؤكد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عبر المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية على أهمية اتباع الإرشادات التالية لتفادي الأخطاء الدوائية. 1- استشر الطبيب أو الصيدلي دائماً في كل ما يتعلق بالاستخدام الآمن والسليم للدواء، لأن لديهما الخبرة والمعرفة الكافية بذلك. 2- تأكد من أن جميع المعلومات التي يقدمها الطبيب أو الصيدلي بشأن الدواء واضحة ومفهومة، ولا تتردد في طلب التوضيح عند الحاجة. وأيضاً احرص على معرفة ما يلي: اسم الدواء والغرض من استخدامه، متى يبدأ مفعوله المتوقع، الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام، الطريقة الصحيحة لتحضير الدواء وتناوله، ما يجب فعله عند نسيان الجرعة أو تناول جرعة زائدة، احتمالية التفاعل مع أدوية أو أطعمة أو مشروبات أخرى، وأي احتياطات خاصة يجب اتباعها أثناء الاستخدام. تذكر، يمكنك حماية نفسك من الأخطاء الدوائية بالالتزام بتعليمات مقدمي الرعاية الصحية واتباع الطرق الآمنة لاستخدام الدواء. معاً من أجل دواء آمن وفعال. نستقبل بلاغاتكم عن الآثار الجانبية أو مشاكل جودة وفعالية الأدوية عبر التواصل بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن من خلال رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عبر تطبيق السلامة الدوائية. الهيئة العليا.

0: للأدوية والمستلزمات الطبية. المركز الرئيسي عدن، صمم أمان لصحة مجتمعنا.
1: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959. طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات. خلاص خليها علينا.
2: الله لا حملني
3: ولا حملني
2: واحملوني قرابر.
1: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
4: أنا عم بحلم ليل النهار.
1: وأكلة على السفرة.
2: الرز مليان تلهوري والصانونة في بحوتة صيت وقوشو فوني.
1: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
5: علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني.
6: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم، لنقرأ عليكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد، وأبدأها معكم بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، برعاية وزير الصحة ورئيس جامعة عدن، كلية الطب وجمعية أطباء القلب عدن تنظمان اللقاء العلمي التوعوي الثامن. الدكتور الوليدي يبحث مع اليونيسف تعزيز الاستجابة الصحية والتغذية للنازحين. عربيا ودوليا، تتواصل التطورات في فلسطين مع اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ومقام يوسف في نابلس، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. ترامب يتوقع استئناف القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، مجددا رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار. اقتصاديا، اليابان ترفع رسوم الإقامة المفروضة على الأجانب، تكلفة الإقامة الدائمة ارتفعت بواقع 20 ضعفا. الشركات الروسية تخطط لزيارة استثماراتها في الجزائر. رياضيا، الشيخ أحمد العيسي يكافئ بعثة المنتخب الوطني ب5000 ريال سعودي لكل فرد عقب الفوز الكبير على البحرين. وزارة الشباب والرياضة تختتم دورة تدريبية في الأمن السيبراني للكوادر النسائية في الدولة. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي، ودمتم بخير.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح. 899-959

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.
2: هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح، على موجة الاف ام 899-959. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
3: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
5: واحد اسمه فيكتور ليستين. فيكتور ده بدأ حياته كنشال، وبعد كده توجه للنصب. كان بيطلع على الرحلات اللي هي الفي اي بي اللي بتطلع من فرنسا لأمريكا. كان بدأ يتعرف على بعض المشاهير أو يتعرف على الناس الأثرياء، وكان بيستهدف كبار السن، وقال لهم إن هو منتج لحفلات مسرحية وإن هو فاتح باب الاستثمار في الحفلات. قعد بقى على الرحلات دي رايح جاي، رايح ينصب على مجموعة وهو جاي بينصب على مجموعة. مع الحرب العالمية الأولى الرحلات دي توقفت، لأن كانت تمثل الخطورة إن البواخر دي تمشي في الخليج. قاعد في الفندق بيشرب القهوة بتاعته، بيقرأ الجورنان بتاعه، لقى خبر إن الصدأ بدأ يأثر على برج إيفل، وإن الحكومة الفرنسية خارجة من أزمة اقتصادية نتيجة اشتراكها في الحرب العالمية، فهي مش قادرة تعمل الصيانة بتاعته، وده بيمثل مشكلة دلوقتي. الخبر ده ممكن يمر علينا عادي جدا، إنما بالنسبة لفيكتور ده، فيكتور ده كان إنسان ذكي جدا، بيتكلم 5 لغات على مستوى من الذكاء الحاد، لدرجة إن 40 مرة تم ضبطه وأقنع كل واحد بيمسكه في عملية نصب إنه يسيبه. فلفت نظر الخبر ده، فعمل إيه؟ زور أوراق حكومية وانتحل صفة إنه هو نائب وزير الاتصالات في فرنسا، وعمل دعوة لخمس تجار حديد وخمسة من رجال الأعمال، وحجز لهم قاعة في الفندق وقابلهم، قال لهم إن الاجتماع ده سر جدا، الحكومة الفرنسية قررت تبيع برج إيفل كحديد خردة، الموضوع ده سري للغاية، احنا اخترناكم انتوا بالذات لانه عارفين.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت.

تبتعد عني، أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر؟ فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباحك.

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الإف إم 899-959.
1: يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، يا سارقا قلبي أتتك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذاني، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني، للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسأل، أولم تكن في البعد من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن على موجة الاف ام 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: توعية المجتمع عن التيقظ الدوائي. ما هو التيقظ الدوائي؟ هو متابعة الأدوية بعد تسويقها لرصد الآثار الجانبية وحماية صحة المجتمع من المخاطر المرتبطة بها. أهداف التيقظ الدوائي: حماية المجتمع من خلال رصد الآثار الجانبية الضارة للأدوية، متابعة جودة وفعالية الأدوية في الأسواق، تحسين استخدام الأدوية بشكل آمن وفعال. دور المجتمع في التيقظ الدوائي: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للدواء. إذا شعرت بأي أثار جانبية لدواء معين أو لاحظت وجود مشكلة في جودة الدواء مثل تغيير اللون أو الشكل أو الطعم أو الرائحة، أو لاحظت وجود شوائب أو سوءا في التغليف، أبلغ الطبيب أو الصيدلي، أو تواصل معنا في المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن عن طريق رقم الواتساب 47-51-05-6 أو من خلال تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنك الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. معلومات مهمة عند الإبلاغ: اسم الدواء، الجرعة المستخدمة، الأعراض التي ظهرت، المدة الزمنية لظهور الأعراض بعد تناول الدواء. نصائح الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حول استخدام الأدوية: اقرأ النشرة الدوائية بعناية، استشر الطبيب أو الصيدلي عند شراء دواء جديد، لا تشارك أدويتك مع الآخرين، معاً من أجل دواء آمن وفعال. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. نسمع بهذا البيتين المشهورين وقد لا نعلم من هو قائلها. إنها للشاعر السوداني مرهف الحس إدريس جمع. يقال إن الشاعر فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى المجانين، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جمع، وهو الآن في مستشفى المجانين. قال: هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جمع إلى لندن للعلاج أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء، ففعلت. وعندما جاءته نظر إليها جماع وأنشد: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت. وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث،

0: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات. خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حملني
1: واحملوني القرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
3: أنا عم بحلم ليل النهار.
0: وأكلة على السفرة.
1: الرز مليان تنهوري والصانونة في بحوتة صيت تقول شوفوني.
0: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
2: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
1: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
2: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
1: فصول تتبدل،
2: أوقات تتحول،
1: وأنماط الحياة تتعدل،
2: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
1: تتغير الفصول
2: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
1: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
2: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
1: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
2: من السبت إلى الخميس
1: في موعد جديد
2: من كل صباح.
3: عدن هذا الصباح.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ميجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: Hij is wel klaar, hij is wel klaar.
1: مع الخليجي وانت كده كله.

غايب في الهوى نرجع شبابك تتوسل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
0: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
0: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
0: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن، خور مكسر، ساحل أبين، مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.